0: دكتور زاهي حواس، أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوا الأيام. إحنا متواجدين النهاردة في باريس في البارك ديز إكسبوزيشن لمعرض توت عنخ آمون، مقبرة واكنوس توت عنخ آمون. المعرض ده مذهل الحقيقة. حضرتك ممكن تقول لنا إيه عن النسخة الجديدة دي لمعرض توت عنخ آمون في باريس؟
1: المعرض ده مستو إن ده معرض تعليمي ليس له مثيل، لأنك ده بيبين لك لأول مقبرة وكشفها وقصة الكشف، وبعد كده بتروح على المعرض نفسه ويبين لك كل حجرة من الحجرات الأربعة طلع فيها إيه. ده بتحصلش قبل كده. وبعد كده إن الأثار معمولة بشكل غير عادي. جمال فنان من المنيا، أستاذ، هو اللي عمل الريبليكا دي كلها. وطبعا أجمل حاجة يعني القناع توت عنخ آمون اللي هو موجود دلوقتي في المتحف الكبير. لو تشوفي القناع اللي موجود هنا، صورة طبق الأصل منه، ما تقدرش تفرقي بين الاثنين إطلاقا. قناع توت عنخ آمون اللي موجود في المتحف الكبير بتلاقي كل الناس بتسيب المعرض وبتجري على القناع، لأن القناع ده تحفة فنية رائعة لم تحدث من قبل. لكن أنا أجمل قطعة بحبها هنا دايما واتكلم عنها هي قطعة محدش بياخد باله منها، اللي هو الثرون، كرسي العرش. كرسي العرش ده عليه منظر رائع وجميل، بيبين توت عنخ آمون جالس على الكرسي العرش، وقدامه الملك عنخ إسين آمون، وهي بتقدم له بقى الزهور. ولكن الحاجة اللي محدش بياخد باله منها، لو بصيت في رجليهم هما لابسين صندل واحد، هو لابس فردة في رجله الشمال وهي لابسة فردة في رجلها اليمين. ده معناه إيه؟ إنهم شخص واحد. ودي قصة حب غير عادية بين اتنين عندهم 9 سنوات، لأن توت عنخ آمون اتجوز عنده 9 سنين وحكم حوالي 10 سنوات ومات عنده 19 سنة. وإحنا عملنا شغل كتير جدا مع الموميا، وطلعنا أن توت عنخ آمون لم تقتلش زي الناس ما كانوا بيقولوا. طلع أن الحفرة اللي موجودة في الراس دي اتفتحت في الأسرة 18 عشان يحطوا فيها المادة السائلة بتاعت التحنيط. لكن طلعنا في قدمه اليسرى لقينا فيه فراكشر، وده عبارة عن
0: كسر،
1: حادثة حصلت له قبل ما يموت بيومين. واحنا دلوقتي بندرس مع فريق في مصر بالدي ان ايه عشان نشوف هل الحادثة دي حصل له فيها انفكشن ولا لا. اذا حصل له فيها انفكشن يبقى طبعا بنعلن للعالم كله ان توت عنخ آمون مات في حادثة. ارجع تاني للمعرض، انت عندك 1000 قطعة. المعارض كلها اللي بتطلع من مصر تطلع ب55 قطعة، لكن انت الاول مره بتلاقي القطع الاثريه معموله صوره طبق الاصل من الاصل. وفي نفس الوقت بقى بتلاقي الحاجات الصغيره زي الخنجر ده. في خنجر هنا لو شفتيه ازاي الفنان قدر يعمل تفاصيل بتاعته حاجه غير عاديه يعني جدا. المقاصير بتاعه توت عنخ آمون اللي ممكن بتتشاف، التوابيت الثلاثه منهم تابوت من الذهب الخالص، 11 كيلو ذهب، حاجه ليس لها مثيل.
0: نحن نتكلم عن القطع دي وعايزة أعرف قصصك، يعني حضرتك عندك مسيرة غنية جدا ومعروف عالميا، وحضرتك يعني خبير آثار ومصريات ووزير سابق في مصر، بس ياريت حضرتك تكلمني عن انبهار الناس من أكتر من قرن بشخصية توت عنخ آمون.
1: لأول مقبرة في وادي الملوك بتكتشف كاملة. يعني وادي الملوك كان موجود فيه 64 مقبرة، أنا كشفت مقبرتين في حفاري اللي موجودة دلوقتي، بقى أن وادي الملوك فيه 66 مقبرة. لكن المقبرة الوحيدة اللي عثر عليها يوم 4 نوفمبر 1922 كاملة هي مقبرة توت عنخ آمون. والحقيقة أن المصادفة البحتة اللي ساعدت في أن المقبرة دي لم تسرق، لأن كل المقابر اللي موجودة في وادي الملوك كلها اتسرقت ما عدا توت عنخ آمون. ليه؟ اللي حصل ان اللصوص دخلوها مرتين. فالمره الاولانيه سمعوا الدبيب رجلين حرس الجبانه فاللصوص طلع يجروا. المره الثانيه طلعوا الاثار من حجره الكنز وحطوها في الانتي تشامبر في الاول، لكن سمعوا البوليس فجريهم. وقامل الشرطه او حرس الجبانه عملوا حطوا الاختام على مدخل المقبره. الحظ الكويس ان كل الناس وكل علماء الاثار بيقولوا ايه بقى، اللي انقذ مقبره توت عنخ آمون من السرقه وهم بيبنوا مقبره رمسيس 6 نزلت الحجاره غطت على المقبره. ده مش صح. ليه؟ لأن في فترة زمنية بين دفن الملك توت عنخ آمون ورمسيس الستة، يعني ممكن المقبرة تكون سرق. الحاجة اللي أنا بعتقد فيها حصلت إن بعد الحرس الجبانة ما حطوا الأختام بتاعتهم، حصل بعد كده إن قامت الفلد الفيضان. إما بينزل في وادي الملوك بيبقى طوله حوالي متر تقريبا من مية، حاجة بتهجم، فالمية دي بتاخد معها الحجارة غطت مدخل المقبرة، عشان هوارد كارتر يكتشف المقبرة في 4 نوفمبر 1922.
0: حضرتك حافظ كل القصص وعيشتنا معاك دلوقتي اللحظات دي. أنا عايز أعرف، في انبهار عالمي حول مصر القديمة، الفرعون، توت عنخ آمون، بس حضرتك منذ الطفولة، أنا عرفت أنه كنت في البداية عايز تبقى محامي، اللي خلاك تعشق الآثار وتحب تكون عالم، واللي خلاك كمان تنجح في المجال ده وتبقى معروف عالميا وتسيب بصمتك؟
1: هو المصادفة البحتة إن أنا رحت عامل حفاير لأول مرة، وما كانش عندي فكرة عن الحفاير، لكن وإحنا بنشتغل في الحفاير العمال عثروا على مقبرة، فأنا جيت كمفتش آثار، ورئيس العمال إداني فرشة عشان أنظف في مدخل المقبرة. عثرنا على تمثال داخل المقبرة، وأنا بنظف التمثال جوايا لقيت الكلمة الشهيرة إن أنا عثرت على حبي، فعشقت الأثر. والإنسان لما بيعشق حاجة صغيرة بيعملها كبيرة، فأنا عشق للأثر أعتقد إن أنا قدرت أخليها كبيرة في قلوب الناس في كل مكان في العالم.
0: الشغف ده لسه موجود عند حضرتك؟
1: طبعا، يعني انا سبت الوزاره والعمل الحكومي في 2011، لكن من 2011 لحد النهارده انا بعتبر دي اهم فتره في حياتي، لان دي الفتره الكبيره اللي انا عملت فيها اكتشافات ضخمه جدا، لان عندي وقت احفر في سقاره وفي وادي الملوك، والفتره دي كتبت فيها كتب. السنه دي طلع لي سبع كتب السنه دي، منهم كتالوج المتحف المصري الكبير عن توت عنخ آمون، وفي نفس الوقت الحاجة إن أنا بحاضر في جميع دول العالم عن مصر وعن حضارة مصر.
0: بالضبط، أنا كنت عايزة أوصل للمحاضرات، لأن زي ما حضرتك ذكرت عدة كتب وكل كتاب منهم علم، ولكن حضرتك كمان معروف من خلال شغفك اللي بتعرف تتقسمه مع الناس من خلال المحاضرات اللي بتديها. وبكرة في باريس هيكون في محاضرة لحضرتك، هتكلمنا عن إيه في المحاضرة دي؟
1: لأنه المحاضرة بكرة بتكلم على الاكتشافات اللي أنا عملتها، سواء الاكتشافات اللي هي داخل هرم الملك خوفو، والحفائر اللي بنعملها في سقارة، والبحث عن مقبرة إمحوتب، والحفائر في وادي الملوك، والبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي، وطبعا الحديث عن مقبرة توت عنخ آمون والشغل اللي عملناه مع الموميا. فهي كلها عبارة عن اكتشافات الأثرية الجديدة اللي احنا بعملها في مصر دلوقتي.
0: قبل ما نرجع تاني للمعرض، حابة أتكلم مع حضرتك عن شخصيتك، يعني في هيبة كده لزي حواس، دكتور زي حواس، ومعروف أنه حضرتك دغري وراعب بعض الناس كمان، وحضرتك نضلت سياسيا علشان القطعة المصرية والمصريات ترجع لبلدها. ياريت تكلمني عن النضال ده وعن موقف حضرتك.
1: وإحنا عندنا مشروع كامل عشان نرجع أثرنا المسروقة. أنا وأنا ماسك الأثر رجعت 6000 قطعة أثرية، لكن أنا قلت إن حاجة مهمة جدا إن إحنا دلوقتي عندنا 3 قطع مهمة، 3 قطع دول مكانهم لازم يبقى المتحف المصري الكبير. القطعة الأولانية حجر رشيد اللي موجود في المتحف البريطاني، والحجر ده يعني اتسرق من مصر، الفرنسويين كشفوه ودوه للإنجليز، ودي حاجة مش من حقهم. القطعة الثانية اللي في اللوفر هنا في فرنسا، ده الزودياك القبة السماوية، واحد لص فرنساوي راح معبد دندرة اللي خاص بالله حتحور، بيقع إلى الناحية الشمالية من الأقصر في دندرة، ونشر يعني حاجة بشعة إن يجي ينشر السقف وينشر القطعة الأثرية وياخدها يبيعها للوفر. القطعة الثالثة اللي هو تمثال أو راس الملكة نفرتيتي اللي موجود في متحف برلين، طبعا الراس دي كشفت سنة 1912، كشفها عالم الآثار الألماني بورخارت في 1913، خدها بتغش وسرقها وطلعها من مصر، وأنا عايز التلات قطع دول. إحنا عندنا دلوقتي في وثيقتين موجودة في موجودتين في الإنترنت. الوثيقة الأولى خاصة بعودة نفرتيتي والقبة السماوية وبعودة حجر رشيد والقبة السماوية، والتانية خاصة بنفرتيتي، وإحنا منتظرين التوقيع لما يصل لمليون واحد. بعد كده هنبدأ الرغبة الشعبية اللي مش المصريين فقط، لا كل العالم بيوقع على هذه الوثيقة عشان نرجع الثلاث قطع أثرية دول موجودين مكانهم الأساسي المتحف المصري الكبير، لأنها قطع بتمثل رمز للهوية المصرية ومكانها لازم المتحف المصري الكبير.
0: وهنتكلم تاني عن الهوية، ولكن قبل ما نتكلم عن الهوية أنا عايز أعرف من حضرتك، قدرت تسيب بصمة مهمة قوي في المجال ده في العالم ده من خلال حضورك، من خلال شخصيتك، من خلال اللوك كمان، بيرسونال براندنج، يعني حضرتك الإنديانا جونز المصري اللوك بتاعك، هل من بدري حضرتك كنت عارف إنك لازم تعلم من خلال كل الأشياء دي، ولا هي كانت بصمة تلقائية وهي دي شخصية حضرتك؟
1: لا يعني حاجات عند ربنا، الشخصية دي اللي بيرسمها ربنا سبحانه وتعالى.
0: بس اختيارك للأزياء اللي الشابو مثلا الساغيان،
1: والله حاجات كلها بتوفيق من عند ربنا والمصطفى. يعني أنا ما جيت أشتري البرنيتة دي كنت بشتريها عشان شمس تحميني من الشمس، لكن من خلال البرنيتة اللي عملنا اكتشافات كبيرة جدا، فالبرنيتة بقت لها شهرة، فبدأنا نبيعها، والفلوس اللي كانت بتيجي من بيع البرنيتا بتروح لبناء المتحف الطفل اللي موجود في مصر الجديدة، والمتحف افتتح دلوقتي، والفلوس بتروح مستشفى سرطان الأطفال اللي هي 57-357. فأنا سعيد إن البرنيتا بشهرتها بتساعد في حاجات مشروعات كويسة معينة في مصر.
0: حضرتك مستمر طبعا، ويمكن كمان من خلال شخصيتك الملهمة في شباب مصريين حبوا علوم الآثار والمصريات، هل هي كانت رغبة كمان حضرتك كنت حابب تعلم فيهم؟
1: لا أنا عملت مؤسسة اسمها مؤسسة زي حواس للتراث والآثار. المؤسسة دورها الأساسي إن احنا نعلم أفراد الشعب المصري الصغيرين والكبار الكتابة الهيروغليفية، فبنعمل فصول ومدارس لتعليم الهيروغليفية، ونمرة اتنين بنعلمهم أثار، مش أثار فرعونية بس، لا أثار قبطية وأثار إسلامية وأثار حديثة. فإحنا بنحاول يعني من خلال التبرع والتطوع إن إحنا نساعد وزارة السياحة والأثار في إن إحنا نوعي الناس بحضارتهم وتاريخهم، ودي حاجة بتبقى مهمة جدا، لأن الناس دلوقتي بعد ما الحاجات الجميلة اللي حصلت لما بعتنا الروبوت في الهرم ونقلنا المومياوات وبنينا المتحف المصري الكبير، بتلاقي دلوقتي المصريين كلهم بيجوا بيزوروا المتحف بشكل ما حصلش قبل كده، فدي حاجة جميلة إن المصريين بدأوا يعرفوا إن أثارهم بدأت تبقى حاجة مهمة جدا.
0: وحضرتك ساهمت كتير علشان المصريين يرجعوا يحبوا يتعرفوا على ثقافتهم المصرية القديمة. كان في فترة كنا ناسيين أو نتباعد عن مصر القديمة وقصة الفراعنة. ياريت حضرتك تقول لي أول مرة اكتشفت قطعة إحساسك كان إيه؟ هل ممكن نرجع مع بعض للوقت ده أول اكتشاف لحضرتك؟
1: هو طبعا أول اكتشاف كان التمثال اللي هو الخاص بالإلهة أفروديتي، إلهة الحب والجمال، وده التمثال اللي هو غير حياتي وخلاني عشقت الأثر.
0: فاكر أحاسيسك في الوقت ده؟
1: طبعا ما بقولك إن وأنا بنظف التمثال جسم كله اتهز من شكل التمثال وجماله، وعشق الأثر بقى خلاني بقى أبدأ إن أنا أتعلم تاني أكتر وادرس الدبلوم الآثار المصرية من جامعة القاهرة، وبعدين اخد منحة فول برايت واسافر امريكا ادرس الدكتوراه. 7 سنين اللي عشتهم في امريكا كانوا مهمين جدا في حياتي، ودول اللي علموني حاجات كتير جدا، وكان لهم فضل في ان انا قدرت من خلال تعليمي اساعد بلدي اكتر.
0: تحب الناس تفتكر ايه وتقول ايه عن حضرتك؟
1: وطبعا ان انا الناس اللي علمتهم الشباب، اللي انا عملت مدرسه للمصريين للاثار لاول مره، والمدرسه دي حاجه مهمه جدا، لان احنا أنا قلت أول ما مسكت الأثر لابد أن نكون علماء في أثرنا قبل ما الأجانب يكونوا علماء فينا، ولازم نرمم الحجر، نرمم البشر قبل ما نرمم الحجر. فعملت مدرسة وعلمت شباب، فعندنا 300 واحد دلوقتي أحسن من زي حواس.
0: حضرتك مثير للجدل، قريت أنه عندك مواقف صارمة جدا بالنسبة للهوية المصرية الفرعونية القديمة، ممكن تقولنا إيه عن الموضوع ده؟
1: لا أنا يعني بحب أن أنا يعني أقول أن إحنا يعني شعب حكمنا الدنيا كلها بالحق والعدل من خلال مع إلهة الحق والعدل، وأن إحنا شعب فريد، ما المصريين ما لهمش مثيل. يعني دايما نقول احنا في افريقيا، لكن ما الناس صله بكل الشعوب الموجوده في افريقيا. احنا بنتحدث اغلبنا مسلمين وبنتحدث العربيه، لكن احنا مش عرب، لان احنا لنا هويه مختلفه عن اي حاجه في الدنيا. عشان كذا انا دايما بقول اما الاقي حد بقى بيخرف على الاثار لازم نوقفه. ما ينفعش ناس تتكلم وتقول لك ان اصل المصريين أصل السود هم اللي عملوا الحضارة المصرية.
0: بس يعني ما فيش فراعنة سود؟
1: في 100%، بس مش هم أصل الحضارة. هم لو أصل الحضارة أضرب لهم تعظيم سلام. مملكة كوش السوداء حكمت مصر في نهاية العصر المتأخر. لما أنت تيجي تقولي إن هم اللي عملوا هذه الحضارة، لا، لو عملوا الحضارة أضرب لهم تعظيم سلام، ما أقولش لا. لكن بص المناظر، الملك وقدامه الأفريقي والنوبي وقدامه الأسيوي والليبي، هو بيختلف عنهم. لكن فإذا يعني ما ده مش حاجة ضد أي حد اطلاقا، لكن ده العلم بيقول كده. ونمرة اتنين، مثل الناس اللي بتقولك إن الهرم ده بناه ناس جم من قارة بالفضاء ومن قارة أطلانتس، طبعا دي كلها تخاريف ليس لها أي أساس علمي، وأنا برد عليها دائما وبقول إحنا عندنا كل الأدلة اللي بتقول مصري هم اللي بنوا الأهرامات. طلعنا مقابر العمال بنات الأهرام، برضية وادي الجرف اللي بتكلم على بناء الهرم، يعني عندنا كل الأدلة اللي بتكلم. ويجي واحد يقولك الإليانز، طب لو الإليانز بنوا الهرم مش هيسيبوا حاجة على الأرض، مش هيسيبوا كوباية موجودة؟ فدي حاجات كلها اللي كان لازم يترد عليها عشان يبقى مهم الحضارة. وبعد للأسف الشديد بعض المصريين أيضا بدأوا أنهم يخرفوا، وأنا بقول دائما المفروض اللي يتكلم عن الأثار يا يكون بتاع أثار ويكون أو غوي أثار بيقرأ كويس، بيقرأ من خلال الحاجات العلمية، لكن الكلام التهويل والتخريف ده لازم نقف قدامه.
0: دكتور زاهي حواس، احنا في بارك ديز اكسبوزيسيون في باريس، بارك ديز اكسبوزيسيون بورت دو فيرساي في باريس، وهنا من خلال المعرض ده في اعاده بناء مذهله لكنوز الفرعون، مصر اتت الى العالم مش بس لباريس. ممكن تقول لنا اخر كلمه عن المعرض ده وعن المحاضره اللي هتلقيها بكره؟
1: المعرض ده معرض رائع جدا فريد، لأن ده أول معرض ريبليكا فيه 1000 قطعة أثرية، القطع صورة تبقى الأصل. وأنا بقول إن هذا المعرض هيعمل تأثير كبير جدا في الشعب في فرنسا، لأن الفرنسويين هم اللي عملوا الآثار المصرية. يعني أول مدير لمصلحة الآثار مريد باشا فرنساوي بعدها شابليون. فإذا وجود هذا المعرض الجميل الرائع اللي أنا شايف ان الناس منبهره بكل قطعه بتشوفها، اعتقد ده هيبقى له تاثير كبير جدا على الناس هنا في باريس. والحاجه الثانيه، انا بكره باذن الله محاضرتي هتبقى بتتكلم عن اكشافات اللي عملتها في الهرم وابو الهول ومنطقه سقاره، البحث عن امحوتب، وبعد كده طبعا بتكلم عن المدينه الذهبيه، اعظم اكتشاف تم في القرن 21 بعد كشف مقبره توت عنخ امون. ويعني الحاجات دي كلها يعني هتبقى سعيد جدا ان اول مره بتكلم عنها في باريس.
0: دكتور زاهي حواس، ميرسي بوكو.
1: شكرا.

0: ستري كيدز في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. دلوقتي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل كمان مع يوسف نبيل. كوكوريكو وفقرة ثقافة والحقيقة أشياء كتيرة قوي. النهاردة سعيدة جدا باستضافة فنان أنا بحبه كتير وهو ملهم وقصته قصة تنفع الجميع وتلهم الجميع. يوسف نبيل أهلا وسهلا بيك، منورنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج هوا الأيام.
1: أهلا سميرة،
0: أنا سعيدة جدا أنك معانا لأن احنا كنا عملنا برنامج قبل كده تكلمنا عن مشوارك، مشوارك غني جدا، مشوارك كله أحلام بتتحقق، واضح أنك ما بتخافش من أي حاجة ومن الصعوبات، صح؟ مفيش حاجة مستحيلة معاك يوسف.
1: مفيش حاجة مستحيلة الحمد لله، بس مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، يعني
0: اللي احنا مفيش حاجة بتيجي بالسهل،
1: مفيش حاجة بتيجي بالسهل. فهي أنا بقالي تقريبا 35 سنة بشتغل، وكان في صعوبات على قد ما كان في نجاحات، على قد ما كان في احلام الحمد لله حققتها بفضل ربنا، وفي حاجات ما قدرتش اعملها وبرضو بقول الحمد لله. يعني وانا صغير كان نفسي ادرس سينما، كان نفسي ادرس فن، فقدمت في اكاديميه السينما، قدمت في اكاديميه الفنون، وسنتين ورا بعض اترفضت.
0: ولكن الرفض ده انت عملت منه، صنعت منه مفتاح فتح لك يمكن ابواب ما كنتش انت بتحلم بيها. اصبحت فنان، مش فنان بس مصور او فنان تشكيلي او فوتوغراف، لا فنان يعني بمعنى الكلمة، بتصنع حقيقة تحمل بصمتك. فالنهاردة هنتكلم عن المعرض، معرض أسسته وحلمته وحققته أن نحلم من جديد، de rêver encore في المزي دورسي، متحف عايز أقول مهم من أهم المتاحف في عاصمة فرنسا في باريس. المعرض ده افتتحته يوم 19 مايو وسيضل لغاية يوم 13 سبتمبر. حلم كبير لأن أول مرة كنت تزور فيها باريس رحت المعرض ده، وهو المعرض المفضل من الآخر. أيوة. دي صح؟
1: هو في نفس الفترة كنت بتكلم عليها لما حصل أن أنا ما قدرتش أدرس ولا سينما ولا فن في مصر، سافرت الأول مرة برا مصر، وأول مرة أخذ طائرة في حياتي وأول مرة سافر برا مصر، فجيت باريس وجيت 10 أيام بس، ولي أصدقاء قالوا لي لازم تشوف متحف أوغسي لأنه كان متحف جديد، هما اللي فتحوه سنة 86 وأنا روحت سنة 92، فكان نسبيا متحف جديد لسه فاتح بقاله 6 سنين، وكان محطة قطر عملوها متحف كده. فبالنسبة لي كان كل حاجة، يعني عايز أشوف حكاية محطة القطر دي اللي عملوها متحف. فروحت وفي لوحة يعني استوقفتني، وهي لوحة اسمها الحلم لغاف الفنان بيير بيفيتشافان، وهو كان راجل بسيط نايم تحت شجرة وبيحلم في الحلم بتاعه في ثلاث ملايكة في السماء، واحدة بتمثل الحب، واحدة بتمثل الثروة، واحدة بتمثل المجد. فعجبتني قوي واشتريت الكارت بوستال بتاعها وخلاص، وروحت ونسيت أصلا أنا يعني شفت الصورة دي، إن شفت متاحف بعد كده كتير في حياتي يعني. فوقت الكوفيد طبعا كلنا ما كانش حد نفسه يشتغل ولا يخرج، ولا كان في فترة قلق يعني عامة في العالم، كل الناس قلقانة على أهلها وكده، فأنا ما كنتش بشتغل، وبس جات لي فكرة أنا أروح أعمل صورة ذاتية مع صورة الحلم دي. يعني صورت صورة في متحف أورسي، وبعد كده حطيت نفسي أنا في نفس
0: أوتوبورتخي
1: بنفس المكان هذا الشخص اللي كان نايم بيحلم. وبعدها بسنتين المتحف كلمني، فأنا افتكرت انهم كلموني لهم شافوا اللوحة دي، فقلت لهم لا انا بحب المتحف بتاعكم وده اول متحف انا زرته في حياتي، وفرجتهم اللوحة دي. فكان زي ما تقولي هي حلقة اكتملت في حياتي، او زي ما بتقولي حلم اتحقق. انا ما كنتش واخد بالي لان طبعا ما كنتش عمري احلم ان انا في يوم من الايام اعرض في واحد من اهم المتاحف في العالم ومتحف أوغسي، وجابوا اللوحة الأساسية اللي يعني أنا صورتها اللي عملت منها الأوتو بورتريت بتاعت بيفيتشافان وحطينها جنب اللوحة بتاعتي. فطبعا يعني ما بالنسبة لي هو حلم اتحقق بعدها بـ34 سنة.
0: حلمك يتحقق لأن كل أعمالك كمان فيها روحانية وشعرية كبيرة قوي. يمكن النهاردة أنت مدرك أنك بتعرف تحقق أحلامك ولا لسه مش عارف تلمس القصة دي، يعني مش مصدقها؟ بدأت تصدق الفكرة ولا؟
1: هو الكويس أن واحد ما يصدقش، يعني أفتكر أنه هو بالنسبة لي يعني أنا بشوف الحياة عامة، حياتنا هي حلم، يعني بشوف الواقع حلم، وعندي دايما موضوع ان انا بنظر الحياة بالنظرة دي، ان انا بمزج الحلم بالواقع وبمزج الحياة بالموت. يعني بالنسبة لي حتى الفيديو الاخير اللي عملته
0: فكرة الموت كتير موجودة
1: في شغلي، لان انا يعني واخد بالي ان دي حقيقة في حياتنا كلنا،
0: عشان انت فرعون كمان فرعنا، يعني متأثرين قوي بقصة كده الموت.
1: فرعنا عندهم ما بعد الحياة دي حاجة مهمة قوي، بس أنا شخصيا يعني بدي أهمية لده، لأن واخد بالي من موضوع الوقت، إن إحنا ما عندناش وقت كتير نعمل اللي إحنا عايزينه، فعايز زي ما بتقولي أحقق حاجات كتيرة كفنان وأنا لسه في الحياة. يعني
0: احنا هنتكلم طبعا عن المعرض وهنتكلم عن رؤيتك كمان لفنك، بس حاب ارجع لقصة الحلم والحياة والموت. عندي دايما الاحساس معاك انه الوقت بيتوقف من خلال فنك، من خلال صورك ورؤيتك للحياة، يعني الأديان بتاعتك الديان ايه بتاعك كله حلم. يعني أنا مش مستغربة لما قريت قصة الميزي دخسي وأنه أول لوح حبيتها هي لوحة الحلم ده، لأن وكأنك لقيت شخصيتك والدي ان ايه بتاعك في الفن وفي القطع كمان اللي بتناديك. اما الميزي دوغسي كلموك، هو من اهم المتاحف في باريس، باريس خلينا نقول هي عاصمة الفن. انت يوسف نبيل اللي كان عندك احلام كتير قوي وانت شاب تحلم بالسينما وبالفنون الجميلة وترفضت منهم، اما ميزي زي ميزي دوغسي من باريس بيكلموك علشان يقول لك احنا عايزينك تيجي تعرض عندنا. في الوقت ده بيحصل ايه في قلبك، في مخك، في جسمك؟
1: هو طبعا انا يعني ما صدقتش في الاول، لان هو دي خطوة مهمة في حياة اي فنان، يعني في اي مرحلة في مراحله الفنية، اذا كان فنان في ميد كارير او فنان عايش او فنان ميت حتى. يعني المتحف بيعرضوا اصلا فنانين اتنين بس معاصرين كل سنة.
0: فلما انت الوحيد المصري العربي الافريقي صح. والحي
1: الحمد لله
0: طولت العمر ليك يا
1: ربنا يخليك. فالحمد لله لما كلموني قالوا لي ده، قالوا لي انت اول فنان عربي نعرضه، اول فنان افريقي نعرضه كده. فهو طبعا اوان بالنسبه لي حلم بيتحقق وشرف كبير وخطوه مهمه في شغلي في الكارير بتاعي. يعني
0: أنا حابة نتكلم عن الخبر ده، طبعا استقبلته بفخر بسعادة أكيد، ولكن في تشالنج هحكي إيه هقول إيه بمتحف زي ده، في لوحات وأعمال مستشرقين ناس حبوا وتعمقوا في الثقافة العربية أو الإسلامية. فإزاي بدأت تكون قصة هتحكيها في المعرض؟ ايه هي القصة اللي حبيت تحكيها؟ لان في مجالات كتير قوي انت حاضر فيها، لكن كل ركن في المتحف بيحكي عن او بيبرز فن معين.
1: هو دعوة المتحف للفنانين المعاصرين بتبقى يعني مبدأ بتاعها ان هم بيختاروا الاعمال الفنان اللي تتعرض، والفنان بيختار اعمال من الكولكشن او المجموعة يعني الكوليكسيون
0: اللي موجودة في الميزي في المتحف.
1: المتحف فبيبقى حوار ديالوج ما بين شغلي وما بين المجموعة بتاعتها
0: اللي موجودة.
1: فأنا طبعا اخترت كل الأعمال اللي بتتكلم، يعني بالنسبة لي أنا بتقول حاجة ليها علاقة بشغلي بالضبط.
0: في رسم، في صور فوتوغرافية، وفيها لوحات، وفيها فيديوهات كمان،
1: وفي فيديو اللي أنا عملته الأخير اسمه The Room مع مارينا أبراموفيتش،
0: هي صديقتك كمان وهي فنانة معاصرة معروفة جدا.
1: أيوة، ونعرف بعض من كتير من فوق 25 سنة، فأول مرة بنعمل فيديو مع بعض.
0: الفيديو مؤثر جدا. ممكن نحكي القصة؟
1: أكيد طبعا. هو بيتكلم عن اللحظة ان الواحد بيدرك فيها ان دي لحظته ان هو يعني هيسيب الحياة وهينتقل للعالم الآخر. انا طبعا طول عمري واخد بالي من الموضوع ده، ان ده شيء جاي لنا كلنا، فبنفتكر دايما ان دي حاجة ممكن الناس اللي حوالينا بيموتوا، احنا لا، ان دي حاجة بعيدة ممكن تحصل في اي وقت. فمن بدون اي يعني كآبة او حزن في الموضوع، هو لا، هو حاجة لازم الواحد يبقى واخد باله منها ويحضر لها، زي ما بتحضر لاي حاجة، زي ما بيحضر الواحد لسفره في الصيف او لاي شيء عايز يعمله، عارف ان ده جاي ومحتاج ترتيب. فانا عايز اتكلم في اللحظة دي، اللي هي اللحظة ان الواحد بيدرك ان دي لحظته ان هو هيسيب الحياة. فأنا نايم في الفيديو وكأن الحياة هي حلم، وهي بتصحيني من الحلم ده اللي هو الحياة، وبتقول لي اصحى يوسف، وقت الرحيل جه أو جه الوقت، وبتاخدني للعالم التاني. والعالم التاني هو عالم يعني أجمل من اللي احنا فيه، وعالم فيه طبعا الصورة في الفيديو ان هي فيه زي ما تقولي ديسكو، وفي أغنية أنا بحبها قوي برضو شغالة، وإحنا الاتنين في صورة اتنين في يوم الفرح، يعني عريس وعروسة. يعني افتكر الناس لازم تشوفه عشان تفهم من قصدي
0: دايما
1: يعني.
0: الصورة اللي موجودة عندك في ذهنك عن الموت أو اللي بتظهرها، وشفنا يعني الصورة في الاستوديو
1: يوم الفرح
0: جميلة جدا، الصورة إيجابية قوي.
1: أيوه،
0: وكأن الحياة بتبتدي من أول وجديد. أنت عندك النظرة دي؟
1: أنا عندي نظرة إن يعني مزج ما بين الواقع وما بين الخيال أو الحلم، ومزج ما بين الحياة والموت، بشوف كل حاجة حاجة واحدة يعني. أنا هو حتى في الفيديو بيحكي،
0: لا دي روح قديمة بقى، روح مصرية،
1: روح
0: قديمة.
1: مصرية قديمة. أنا عارف إن يعني بالنسبة لي أنا قررت إن أشوف الحياة بهذا الشكل. يعني
0: القصة دي شغلاك، الفكرة دي مرفقاك منذ الطفولة. سمعتك في كذا فيديو بتحكي إنك كنت مبهور بالسينما وانت صغير، وكل ما تسأل والدتك الفنان أو الفنانة دي فين تقول لك رحلوا.
1: أيوه.
0: بس استغربت قد ايه الفن ممكن يعني يخلي الانسان خالد. ففي الفكره دي موجوده في كل اعمالك، احكي لي شويه بتجسدها ازاي، باي طريقه، وليه الفكره دي فاضله معاك يعني من الطفوله؟
1: افتكر هي اللحظه اللي انا خدت بالي ان الكاميرا كاختراع كاله، إذا كانت فوتوغرافيا وهي أساس طبعا قبل ما تكون سينما أو قبل ما تكون فيديو، ممكن تخلد الصورة بتاعتنا. وممكن نشوف ده بعد ما الإنسان يرحل، ونشوف كانت إزاي الناس بتتكلم بتلبس. وطبعا لما يكون في مع ده الشق الفني، أو أن تقدر تخلقي عمل فني مش بس تصوري الصورة، يعني تعملي عمل فني بيها. بالنسبة لي أنا فتحت الباب أن أنا أقدر أشتغل كفنان بيشتغل مع الصورة كصور، وبعد كده عملت الفيديوهات بتاعتي.
0: أنت بدأت بالصور بس مش بتصور أو فوتوغراف أو فنان زي أي فنان تاني. حكت لنا البيبان اللي اتقفلت، وقدي أنت بطريقة أنيقة جدا رجعت فتحتها بشغلك، والصرامة اللي انت نضلت بيها اتجاه نفسك. انت انسان بسيط جدا يوسف نبيل، بس جد قوي في عملك، واستمريت رغم الصعوبات، ان اكيد النهاردة بنشوفك نجاحات، اصبحت فنان عالمي، ولكن اكيد المشوار ما كانش سهل، وكان في اوقات برضو يمكن كنت بتشك فيها، اوقات كانت صعبة. ممكن نرجع للمحطات دي؟
1: أكيد طبعا. يعني هي أنا يعني ما بحاول دايما أنا أشوف هعمل إيه بعد كده، ما بقفش عند أي نجاح وأقول أنا خلاص عملت ده. فهو ده يمكن اللي بيخليني

رئيس الفيفا جاني انفانتينو وبيان دعم مشترك للإيطالية السويسري من قبل رؤساء 6 اتحادات عربية في آسيا وإفريقيا. وأكد رؤساء اتحادات قطر ومصر والمغرب ولبنان وموريتانيا والسودان في بيان مشترك عن دعمهما الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع تأييد الثقة في قيادة انفانتينو والتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم العالمية. هذا يكافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للحفاظ على مركزه بعد الانتقادات الكبيرة على خلفية مشروع بيع حصص في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص، مع تصعيد لاتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية الضغوط على انفانتينو في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي، مشيرين فيها إلى فقدان الثقة في قيادة الفيفا. من جهة أخرى، سحب الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة بعد أن سبقه إلى ذلك اتحادات إنجلترا ويلز والنرويج. من جهته، صرح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي أن على المطالبين برحيل إنفانتينو اللجوء إلى صناديق الاقتراع وعلى أهمية اتباع الإجراءات في فيفا، مؤكدا على ضرورة تؤخي الحذر الشديد مع وجود انتخابات العام المقبل، مطالبا بترك الاتحادات 211 الأعضاء التقرير في هذا الأمر. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر بيان دعم لإنفانتينو مؤخرا، وكان رئيس الفيفا في طريقه لإعادة انتخابه في آذار مارس المقبل بسهولة، خصوصا بعد النجاح الكبير لمونديال 2026، إلا أن المشروع الأخير فيفا فورورد إنتربرايز دفع بأسماء جديدة منافسة إلى الساحة. ومن الأبرز الكندي فيكتور مونتيلياني رئيس اتحاد كونكاكاف الذي من المرتقب أن يكون منافسا محتملا، ويتعين إعلان أسماء المرشحين بحلول 18 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. في فرنسا، على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن أسماء في طاقم المدرب الجديد للزرق زين الدين زيدان، وسيضم أسطورة حراسة المرمى فابيان بارتيز كمدرب للحراس مع عناصر سابقة من الطاقم التدريبي لريال مدريد، ويستكمل الطاقم بحلول أيلول سبتمبر المقبل خلال التجمع الأول للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان، ولقاء مرتقب في 25 بذات الشهر في مواجهة المنتخب التركي في دور الأمم. في إسبانيا، على الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة السوبر الإسبانية في تركيا على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بمشاركة الرباعي برشلونة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. السوبر الإسبانية تقام في شكل بطولة مصغرة من أربعة أندية بطلاء الدوري وكأس الملك بالإضافة إلى الوصيفين، وتقام المسابقة في الثاني وحتى السابع من شباط فبراير المقبل. ونظمت السعودية البطولة على أرضها منذ 2020، لكنها لن تحتضن هذه النسخة لتزامنها مع كأس آسيا. برشلونة يدخل المسابقة بصفته حاملة للقب بعد الانتصار في النهائية على ريال مدريد في 2026. برشلونة الذي تشير التقارير بالأمس إلى توصله إلى اتفاق مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان على صفقة الإسباني فيران توريس بطل العالم بمقابل يصل إلى 50 مليون يورو، ينتقل به صاحب 26 عاما إلى حديقة يالومارا توريس الذي سوقع على عقد لخمسة أعوام بعد استكمال الكشف الطبي، وكان قد تبقى في عقده عام واحد فقط مع النادي الكاتالوني الذي انضم إليه في 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وسجل 40 هدفا في 94 مباراة. باريس سان جيرمان من جهته توج مؤخرا بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا الإنجليزي بهدفي كفارسخيليا وديزيردوي، لقب سوبر ثاني على التوالي بعد التتويج الثاني بلقب دوري الأبطال، ويلعب البي إس جي في 16 من الشهر على كأس الأبطال المحلي في مواجهة لانس في افتتاحية الموسم الفرنسي. في السعودية، انطلاق الدوري في نسخته 66، وذلك بانتصار الأهلي حامل لقب دوري النخبة الآسيوي بهدف دون رد من مضيفي الدرعية بفضل سيبرستيان في الدقيقة 25. انتصار القادسية أحد الأسماء المرشحة هذا العام للعب أدوار متقدمة على أرض الشباب بثلاث أهداف مقابل هدف، وخسارة أبها بهدفين على أرضه من الحزم. اليوم يلعب الهلال أكثر تتويجا ب 21 لقبا في مواجهة الفيصلي، غدا حامل لقب النصر في مواجهة الفتح، والاتحاد ثاني أكثر متواجدين ب 14 لقبا في مواجهة الخلود. بإذن الله، أخبار رياضية للقاء.

0: إنها 4:30 صباحا بتوقيت باريس. الآن نترككم مع موجز إخباري مع الزميلة شيرين ناصر. شيرين صباحك سعيد.
1: صباح الخير آدم وسليم، أهلا بكم مستمعين. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وأمس في تباين مع تصريحات ترامب، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. من جانبه قال حسين طائب قائد قوات البسيج أن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات بهذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي الأربعاء. أعلن الحوثيون أمس استهداف مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. واليوم دانت الإمارات استهداف إيران لسفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز. أمس أجرى مسؤولون أمنيون عراقيون كبار زيارة إلى الرياض، حيث التقوا وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عقب غارات أمريكية سعودية استهدفت مقرات للحشد الشعبي في العراق. إلى قطاع غزة، حيث قتل مسؤول كبير في الشرطة وشخص آخر جراء غارات إسرائيلية. جاء ذلك بالتزامن مع ما أفاد به مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تنظر في إرسال المبعوث الرئاسي جاريد كوشنر إلى إسرائيل للبحث في تنفيذ خطة السلام بشأن قطاع غزة. في الشأن اللبناني، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب اللبناني مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يتناقض مع مضمون اتفاق الإطار الذي وقع بين البلدين. أمس تعرضت الخرطوم لليوم الثاني على التوالي لضربات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع، التي أعلنت كذلك السيطرة على مدينة في جنوب شرق السودان قرب الحدود مع أثيوبيا. وفي خبرنا الأخير، أدت ضربات روسية أمس إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا وفق السلطات. نهاية الموجز.
2: نواصل تقديم فقراتنا مستمعينا، وصلنا الآن إلى فقرة قصة حياة وهي من الجزائر العاصمة من إعداد هبة سنطوحة.
0: هبة تنقل لنا اليوم قصة خالد شافة، رحلة بين مهارة اليد وشغف الأذن.
3: في ورشة وسط العاصمة الجزائرية لا تصنع آلات موسيقية فحسب، بل تحفظ ذاكرة وطنية كاملة. خالد شافة ليس مجرد حرفي، بل هو وارث حكاية عائلية ارتبطت بصوت المندول، تلك الآلة التي صممت لتعبر عن روح فن الشعب الجزائري منذ أيام عمده الحاج محمد العمقة.
4: صنع هذه التصنيعات المنبوط لقيناها بلا ما فكنا، من نهار خلقنا الدنيا هذه ديجا لقينا الوالدين تاعنا يخدموا في هذه الصنعة والاتولي قدام الدار.
3: لم يختر خالد هذه الحرفة، بل ولد داخلها في عائلة لا تنقل المهنة فقط، بل تنقل معها أذنا وذاكرة وسرا.
4: من نهار بنادم بدأ يددش، بدأ ورفض حطبة وصمر هذه ولصق هذه وهذه. بعد كي كبرنا شوية ولا بابا يتعنى يقول لك قنصي هادية دير هادي طلع خيوط لهاد الآلة.
3: هكذا بين ندى الأب ونظرة الطفل بدأ إرتو ينتقل.
4: 98 اللي بديت هاد الصنعة اسمها سيريو، من عندك الوقت لدوك راني هاد الصنعة.
3: بالنسبة لخالد، صناعة الآلة هي رحلة من القلق الجميل، فكل قطعة خشب لها شخصيتها وكل وتر له مزاجه الخاص.
4: كنا نصنع آلة ونسمع شغل نتقلق فتاس نسمع الصوت تاعها، أنا على بالي أبي بريك فاش راح يخرج، وكل حطبة واش مدلك صوت سمعت، نقعدوا دائما مشوقين كيفاش راح يخرج الصوت هذا.
3: لكن هذا الشغف يصطدم بواقع مرير، فالمواد الأولية نادرة جدا.
4: عندنا صعوبات بزاف باش نصيبوا لاماتير بريمير ما كاش كيما الحطب وما يجيبوه لنا في الكابا فرنسا اسبانيا. واللي يكون عنده صنعة لازم يعيش منها، إذا ما يعيش منها يطلقها.
3: وسط إغراءات المادة وزمن السرعة الذي دفع الكثيرين لترك الحرفة، اختار خالد زرع نفس البذرة في جيل جديد لضمان ألا يصمت هذا الصوت أبدا.
4: أنا دوك عندي وليد أختي اللي نعلم فيه، هما دابيا لو كان يكونوا ليه حبوا يتعلموا مادابيا نتقعد هاد الصنعة باش يبقى التراث هذايا في الجزائر.
3: بين الخشب والصوت وبين العائلة والتاريخ يوصل خالد الشفا كتابة فصول حكايته، حكاية رجل ندر حياته ليبقى المندول هو لسان حال الجزائر. هبة صندوق الجزائر، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: إلى أخبار الثقافة يا آدم، وهي اليوم مع
0: لينا محمود وتحاورها إيمان لحمود.
5: لينا محمود أهلا بك. أهلا بك إيمان، وأبدأ النشرة الثقافية بخبر وصول الطبل الناطق المقدس جي جي أيوكي إلى بلده وموطنه الأصلي في ساحل العاج بعد اغتراب دام لما يقارب 110 أعوام. هذا الطبل الناطق له قيمة تاريخية ومجتمعية، كان قد صدر عام 1916 من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية لساحل العاج، منحوت من خشب الإيروكو، يبلغ طوله نحو 3.5 أمتار، يزن 430 كيلوغرام. يتميز بتصميمه الأسطواني وزخارفه التي يأخذ بعضا منها شكل حيوانات مفترسة. لم يكن هذا الطبل مجرد آلة موسيقية، إذ كان يستخدم كوسيلة للتواصل ونقل الرسائل بين المجتمعات المتباعدة، حيث يمكن لصوته أن يصل إلى مسافات بعيدة، كما ارتبط بتاريخ مقاومة الاستعمار الفرنسي. وتجدر الإشارة إلى أن اليونسكو وصفت هذا الطبل الناطق المقدس بأنه رمزا للمقاومة، وأنه يمثل جزء من التراث الثقافي والتاريخي لشعب الأتشان.
6: إلى بيروت لينا، والتي تخصص واحدة من أكثر الأصوات حضورا في تاريخ الأغنية العربية، ألا وهي أسمهان، تخصها إذن بأمسية غنائية.
5: ليلة أنس هو عنوان هذه الأمسية الغنائية إيمان، والتي ينظمها مترو المدينة لتقديم تحية حميمة لمسيرة أسمهان التي تأرجحت ما بين الغناء والتمثيل. أمال الأطرش التي ولدت على متن باخرة أميرة، بدأت الغناء وهي في سن مبكرة جدا لا تتجاوز 10 سنوات، اكتشفها الملحن داود حسني وهو من أطلق عليها اسم أسمهان. غنت في الإذاعة المحلية المصرية عام 1931 قبل أن يسطع نجمها في سماء الأغنية العربية وتصبح مطربة جميلة الصوت والصورة. مثلت عام 1941 أولى أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، كما شاركته الغناء في الفيلم. ومن حينها لمعت أيضا في عالم السينما كفيلم غرام وانتقام، ماتت شابة بظروف غامضة في حادث سير تاركة خلفها أغاني آسرة، منها أغنية هديتك قلبي وأغنية يا حبيبي تعال الحقني، وبالطبع الأغنية الأجمل بالنسبة لي هي هذه الأغنية.
6: أنت تحبين هذه الأغنية، وأنا بالنسبة لي صدمتني عندما وصلت إلى فيينا، لأنني كنت أتوقع فيينا أجمل من ذلك. لحد اليوم بقول الله يرحمك يا أسمهان.
7: على كل دعينا نتابع، باريس أجمل طبعا. خلينا
6: إلى الدار البيضاء الآن، إلى معرض الدار البيضاء الوطني للكتاب المستعمل.
7: أسبوع إضافي في عمر هذا المعرض إيمان بالدار البيضاء، هذا ما أقرته وأعلنت عنه اللجنة المنظمة والمنسقة للنسخة 14 من هذه التظاهرة الآخذة بالانتشار والتمركز أكثر وأكثر، نسخة الثقافة التي تجمعنا، تحتفي بالناقد الراحل دريس بالمليح، تنظم قراءة شعرية وزجلية كما أنها تقدم أعمال مسرحية، وأيضا تحية تكريمية للأديب محمد زفزاف الملقب بشاعر الرواية العربية، ومن أهم ما قدم حوار في ليل متأخر، أرصفة وجدران وقبور في الماء.
6: وخبر أخير عن مسابقة اليوروفيجن للعام 2027.
7: أعلنت هيئة البث الأوروبية والتلفزيون البلغاري في بيان مشترك عن اختيار بورغاس البلغارية المطلة على البحر الأسود لاستضافة

0: أمراض القلب بنسبة 39%، كما تنخفض لديهم مخاطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% مقارنة بمن لا يمارسون هذا النشاط بشكل متكرر. كما أظهرت النتائج أن صعود السلالم يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض قلبية خطيرة مثل النوبات القلبية وسكتة الدماغية وفشل القلب.
1: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
0: الرابعة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
3: واشنطن تهدد بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وجي دي فانس يقول إن الهدف الرئيسي للحرب هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة. هجوم على سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، والحوثيون يستهدفون مصفاة أرامكو في جازان للمرة الثانية خلال 5 أيام. قتلان بينهم مسؤول في الشرطة بغارات إسرائيلية في غزة، والجيش الإسرائيلي يعزز قواته في قصرى بالضفة الغربية وسط حصار مستوطنين لعائلات فلسطينية. والسفير الأمريكي لدى تل أبيب يندد بما وصفه بالسلوك البلطجي للمستوطنين.

0: وننهي الساعة الإخبارية الأولى بنقاش الظهيرة مع إيمان الحمود، وهو إعادة للنقاش أمس.
1: في نقاش ظهيرة تساءلت إيمان إلى أين يتجه عنف المستوطنين في الضفة الغربية؟
2: منذ عدة أيام وتحديداً جنوب نابلس في الضفة الغربية تحاصر مجموعات من المستوطنين منازل عائلات فلسطينية، فيما لم تنجح محاولات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة في إنهاء هذا الحصار بشكل حاسم. المنظمات الأممية تقول بأن عدداً من الفلسطينيين بينهم أطفال وجدوا أنفسهم محاصرين دون القدرة على الوصول إلى الحاجات الأساسية، الماء والغذاء وأيضاً قطع الكهرباء. هذا المشهد يطرح أسئلة كثيرة، فهل بات الحصار اليوم، حصار المستوطنين للمنازل، وسيلة جديدة لتكريس واقع استيطاني على الأرض؟ أين تقف مسؤولية السلطات الإسرائيلية عندما يتحول المستوطنون إلى قوة ضغط بهذا الشكل؟ وما الذي سيقوم به المجتمع الدولي بعد كل هذه التطورات الأمنية؟ دعونا نطرح هذه الأسئلة على ضيفينا. معنا من إسرائيل جاكي خوري، مدير قسم الشؤون أو رئيس التحرير في قسم الشؤون العربية في صحيفة هارتس الإسرائيلية، ومعنا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
3: تحياتي.
2: أستاذ جاكي، نبدأ معك الحديث. منذ أيام والجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على هذا الحصار، يهدم، يحاول اقتلاع الخيام التي نصبها المستوطنون، لكنه غير قادر على فعل شيء. يعني تعرض، حتى الصور أظهرت تعرض الجيش لاعتداءات من قبل المستوطنين. ما الذي يحدث؟
3: يعني اسمحي لي أن أقول أن صيغة السؤال كذلك تثير قلق، بمعنى الجيش الإسرائيلي بقدراته العسكرية الذي يستطيع أن يصل إلى كل نقطة في الشرق الأوسط لا غير قادر على إخلاء مجموعة من المستوطنين المشاغبين. يعني واضح أن القضية هي ليست قضية قدرات عسكرية وإمكانيات، وإنما القرار السياسي والحسابات السياسية الضيقة جدا إذا كانت لبنيامين نتنياهو وإذا كانت لوزير الأمن، وأيضا المشهد داخل المؤسسة الأمنية العسكرية، من يستطيع الآن أن يؤثر على آلية اتخاذ القرار ومركزيته، إلى أي مدى هنالك دمج واضح الآن بين المستوطنين وأجنداتهم وبين القوات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، إذا كان على مستوى لواء وإذا كان على مستوى حتى كتيبة صف، بالإضافة إلى قوات الاحتياط. في نهاية المطاف أنت كأي مؤسسة عسكرية بحاجة إلى القرار الصادر عن القيادة، وهذه القيادة بحاجة إلى الغطاء السياسي، وطالما الغطاء السياسي غير متوفر أو هنالك قرار بالتعامل بقفازات من حرير، ونحن نعلم

0: أن نتنياهو الآن في خضم الحملة الانتخابية، وكذلك سموتريتش وهو يمكن أن نقول وزير الأمن الفعلي في كل ما يرتبط بالضفة الغربية لن يسارع الجيش إلى تنفيذ هذا الأمر، ولأنه كل قرار هنا له انعكاسات على الساحة الحزبية الانتخابية وتحديدا لشخص مثل سموتريتش الذي يتأرجح بين عدم عبور نسبة الحسم أو تخطي نسبة الحسم، وهو يعتبر أن هذه المجموعات هي جزء من قاعدته الشعبية الانتخابية، وبالتالي لا يتخذون القرار اللازم. قد يكون هنالك قرار على مستوى يعني المستوى الرسمي، ولكن التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع مرهون بعوامل سياسية كثيرة، وأعتقد أن هذا المشهد يعني واضح وبشكل صارخ. هنالك أيضا يعني تبادل الأدوار، ودعني أقول الموقف الأمريكي الذي يعني لا أريد أن أصفه بكلمات صعبة، ولكن يعني السفير هاكبي وكل أعضاء السلك الدبلوماسي حتى على مستوى دول أخرى يعني هل فقدوا أي إمكانية للسيطرة؟ ولكن أقصد تحديدا الولايات المتحدة، إذا كانت الإدارة الأمريكية قادرة على إصدار قرار وتحديدا ترامب بإعادة طائرات إسرائيلية كانت في طريقها لقصف إيران، ويستطيع فرض نوع من وقف إطلاق النار في لبنان، ويناقش في قضايا كثيرة عندما تصل الأمور إلى الفلسطينيين إذا كان في غزة أو في الضفة الغربية، وفي هذه الحالة الصارخة عندما يتم الاعتداء على فلسطينيين، والحديث ليس فقط يعني في قصرى، وإن كان صاحب المنزل المستهدف يحمل الجنسية الأمريكية وعدد كبير من أهالي قصرى يحملون الجنسية الأمريكية، هو اعتداء على مواطنين أمريكيين. فبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة كدولة عظمى وإسرائيل بجيشها الجرار غير قادرة، فأعتقد يعني أن الإجابة واضحة للجميع، لسنا بحاجة إلى تجميلها أو الإيضاح أكثر.
1: دكتور خطار، استمعت يا أستاذ جاكي، رفع السقف منذ البداية، يعني وصف المشهد بدقة، ربما يتحدث عن حسابات سياسية تقف خلف ذلك، والجميع يعلم بأن الانتخابات المقبلة ربما هي الحد الفاصل. هل يستخدم المستوطنون دكتور خطار لعبة الانتخابات أو ورقة الانتخابات لتنفيذ ما يريدون تنفيذه في الضفة الغربية من عمليات أو من تكريس واقع استيطاني جديد؟
2: هذا بالضبط صحيح الأستاذ المحاور الكريم، وهو من صحيفة معارضة، قدم لنا عرضا شاملا. أزيد على ذلك أن الأمر وصل بالسفير الأمريكي وهو صديق بنيامين نتنياهو السيد هاكابي، والذي كان يبشرنا بإسرائيل الكبرى، وصل به الأمر لوصف المستوطنين بالإرهابيين، وهذا لأول مرة، لأنه حتى داخل الولايات المتحدة ارتفعت الأصوات لتقول هل هاكابي يشجع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أو يعمل للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة. لكن الأهم من كل ذلك أنه عمليا بالنسبة للولايات المتحدة كما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، آن الأوان لأخذ مبادرات أو قرارات أو عقوبات جدية، ليس فقط بوجه من هم وراء الاستيطان، استيطان وزير المالية كما وزير الأمن وبعض القيادات من المستوطنين، ولكن كما جرى في أيام بوش الأب عندما منع القروض التي تعطى للمستوطنات عندما اتخذ قرارات فعلية. نحن أمام تقريبا آخر حالة استعمارية في التاريخ في موضوع الضفة الغربية، والآن مع الانتخابات من الواضح أن هناك استخدام لكل الأوراق من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى الضفة الغربية، ومن هنا يجد كما قلت بالضبط المستوطنون نوعا من الفرصة التاريخية يلعبون على هذا الأثر من أجل السعي إلى المزيد من تكريس الاستيطان.
1: طيب أستاذ جاكي، ما المطلوب من المجتمع الدولي؟ يعني هناك دول اتخذت إجراءات عقابية ضد بعض أسماء المستوطنين الذين اتهموا بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين، يعني لا أدري ما الذي يمكن فعله أكثر من ذلك؟ لا يبدو بأن هناك شيء ما قد يوقف عاصفة المستوطنين في الضفة الغربية؟
0: يعني اولا طبعا لست في موقع ان اصدر النصائح للسلك الدبلوماسي وللحلبة الدولية، ولكن اعتقد اذا كانت ذلك ارادة دولية حقيقية لكانت الامور مختلفة، وليس فقط تحديدا الان بما يحدث في الضفة الغربية وفي قصر وفي الايام الاخيرة. المشهد في الضفة الغربية نازف منذ فترة طويلة، هنالك مخيمات مسحت، هنالك اعتداءات يومية، بمعنى ملف المستوطنين ليس بملف جديد. يعني لا يمكن أحد أن يقول فوجئت بما يحدث الآن في الضفة الغربية فقط بفعل ما حصل في الأيام الأخيرة. هذا مشهد نتابعه يوميا لمن يريد أن يتابع. طبعا هنالك
1: هذا صحيح، ولكن عندما تقرأ بيانات أمنية إسرائيلية صدرت اليوم تقول بأن هناك نسبة زيادة بنسبة تصل إلى 63% من الاعتداءات بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي، النصف الأول من هذا العام، نسبة زيادة بنسبة 63% من الاعتداءات. كيف يمكن تفسير؟
0: صحيح، لأن أولا من يعتبر أن هذه الأعمال هي أعمال يعني فقط في إطار التخريب وعمليات الزعرنة كما تقال باللغة العامية الفلسطينية، ليس هذا هو المقصود. هنالك مخطط سياسي واضح، قم الاعتداء على الفلسطينيين تحديدا في المناطق التي يعني تعرف بأنها مناطق سي حسب اتفاقية أوسلو، كذلك المناطق بي، بما معناه هذه المناطق التي فيها أعداد محدودة نسبية من ناحية الفلسطينيين وتواجدهم، حتى المجمع الذي تم استهدافه الآن أو هذه الفلل أو البيوت هي على أطراف قرية قصرة وليس في قلبها. الهدف أنه من خلال هذه السياسة إلزام الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، على مغادرة مزارعهم، وتابعنا في العامين الأخيرين الاعتداءات المتكررة إذا كان في الأغوار وفي مسافر يطا وفي غيرها من المناطق التي فيها مجمعات سكنية بدوية ومراعي، استهداف المراعي، استهداف مصادر الرزق، استهداف كل هذه الـ يعني أركان الحياة بالنسبة لهذه العائلات، لإلزامهم على المغادرة إلى داخل المدن أو داخل القرى، ليكون الهدف بالنهاية أكبر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض. هذا هو الهدف، وهذا ما قاله سموتريتش عدة مرات وعلى العلن، بمعنى هو يريد أن يصل إلى الانتخابات بمفهوم أن إمكانية الحل السياسي مع الفلسطينيين وإقامة دولة متماسكة هذا لن يتم إذا كان في الحكومة الحالية، وهذا واضح. وفقط في مطلع الأسبوع أكدها نتنياهو في بيان رسمي بالصوت والصورة، طالما أنا رئيس وزراء لن تقوم دولة فلسطينية، لكنه يريد في حال خسر الانتخابات وفق الاستطلاعات وتم تسليم هذا الملف لأي حكومة قادمة، يريد فرض الحقائق على الأرض، وهذه الحقائق بمعنى إمكانية الانسحاب أو إمكانية الذهاب إلى أي مسار ستصبح شبه مستحيلة من خلال فرض هذه الحقائق، وأي محاولة للتحرك ستأخذ الكثير من الوقت، لعل وعسى تكون انتخابات بعد ذلك ليعودوا إلى سدة الحكم. هذه الحسابات، الرؤية هنا طويلة المدى، وهذا حتى يرتبط بأمور تحصل في غزة من خلال ما يسمى بالخط الأصفر، وفي جنوب لبنان الخط الأصفر، وفي جنوب سوريا، أن تكون هذه الخطوط هي الحدود الجديدة لإسرائيل، وأي حكومة قادمة يجب أن تبدأ من هناك مع ضفة غربية فيها عملية ضم على أرض الواقع، وخط أصفر يختضم أو قضم مساحات كبيرة من الأراضي في غزة، في جنوب لبنان، وفي الجنوب السوري.
1: تعقيب أخير باختصار دكتور خطار لو سمحت.
2: بالفعل هذه هي صورة قاتمة، ولكن تؤكد نهجا تاريخيا، يعني حتى في أيام حزب العمل، أيام كان اليسار الإسرائيلي موجودا، كان الفيطان هو العنوان الرئيسي، وعلى ما يبدو نظرا لاستمرار الارتباط بالأسطورة أو بالنزعة أو بالرؤية التوراتية، هذه يهودة والسامرة بالنسبة لإسرائيل. وهنا العلة الكبرى برأيي، هنا العقدة الأساسية في القضية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول للأستاذ جاكي خوري رئيس تحرير قسم الشؤون العربية في صحيفة هارتس الإسرائيلية. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
3: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: Gabi Hartmann et Melissa Maria Hearn. To change the direction of the time. Pour toi bébé je travaille toute la nuit. Yamé et Adekunle Gorge.

0: Blaise Faya et Vidje Lou.
1: Monte Carlo Dualia.
2: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبتان. صباح الخير الهادي.
3: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار: وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد لها مثيل، وفانس يقول إن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة. بعد انتقاد واشنطن محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية بالضفة، إسرائيل تقول إنها تحمي السكان. وكوشنر يعتزم زيارة إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة. تركيا تجدد رغبتها في انضمام مصر إلى اتفاقية مكة والقاهرة، تدرسها معمقا. رئيس مالي يعفو عن فرنسي محكوم عليه بالسجن 20 عاما، والجيش المالي يعلن إطلاق سراح 82 جنديا كانوا محتجزين لدى متمردين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم في جولة جديدة من لي الأذرع بين واشنطن وطهران. وزير الخزانة الأمريكي هدد بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل عبر اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وفي تباين مع تصريحات ترامب، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية بالنسبة لترامب. تقرير شيرين ناصر.
4: سكوت بيسنت هدد بأن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، قائلا أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل، وأضاف قائلا نمارس أيضا حملة ضغط قصوى ضد إيران تستهدف حساباتها البنكية والعملات الرقمية عبر العالم. أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فقال أن الأولوية الرئيسية لبلاده هي الحفاظ على أسعار النفط منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية إضافة إلى الجانب العسكري. واعتبر ديفانس في حديثه لفوكس نيوز أن المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده. الإيرانيون من ناحيتهم وعبر قواتهم المسلحة اعتبروا أن كلام الرئيس الأمريكي عن سيطرة أمريكية كاملة على مضيق هرمز مزاعم واهية. وقال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز يخضع للإدارة الإيرانية الكاملة، وأي سفينة لا ولن تتمكن من التنقل الآمن عبر المضيق دون ترخيص أو مراقبة من القوات المسلحة الإيرانية.
3: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت متأخر من مساء الخميس، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وبحثا التعاون الدفاعي بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. على صعيد آخر، أجرى مسؤولون أمنيون عراقيون كبار زيارة إلى الرياض، حيث التقوا وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان هذا الخميس عقب غارات أمريكية سعودية استهدفت مقرات للحشد الشعبي في العراق. في هذا الملف أيضا، جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مصر رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض وأسلام أباد، بينما أكد نظيره بدر عضلاطي أنه تتم دراسة الاعتبارات القانونية والدستورية للخطوة بشكل معمق. عن أهمية الزيارة لنستمع إلى الكاتب والباحث منير أديب، وكان يجيب على سؤال أحلام الطاهر.
5: هذه زيارة تبدو مهمة في ظل التقارب المصري التركي بعد قطيعة طويلة ما بين القاهرة وأنقرة، ربما امتدت لسنوات طوال. بعدها حدث تواصل وتقارب فيما يتعلق بالملفات السياسية المشتعلة ربما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأننا نتحدث على أن القاهرة وأنقرة كان وما زال فاعلين في الملف الليبي، وهناك تباين ما زال لكل منهما رأي وموقف سياسي وأمني فيما يحدث في ليبيا، مع ملفات أخرى قد تتعلق بالصراع الأمريكي في إيران والتغير الجيوسياسي في ظل هذه الحرب القائمة وفي ظل الصراع المستمر، فضلا عن ملفات أخرى قد تتعلق بسوريا وعدد من الدول العربية.
3: منير أديب الكاتب والباحث المصري. بعدما وجه السفير الأمريكي مايك هاكابي انتقادات غير معهودة لتحركات المستوطنين الذين يحاصرون منذ أيام منازل فلسطينيين يحمل أحدهم الجنسية الأمريكية، قال الجيش الإسرائيلي هذا الخميس أنه يعمل على حماية السكان في بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في يوم أعادت إسرائيل افتتاح مستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أكثر من 20 عاما على تفكيكها. تقرير شروق أسعد من رام الله.
6: قرية قصرة ساحة رعب يفرضه المستوطنون بالقوة وبحماية الجيش الإسرائيلي. الحدث المتواصل والمتصاعد يأخذ مكانه تحديدا في جبل رأس العين، المنطقة المصنفة ب. رعب كبير يعيشه الأهالي الفلسطينيون عقب الهجوم الذي نفذه المستوطنون قبل أيام وحاصروا بالقوة 3 بيوت فلسطينية، أغلقوا الطرق المؤدية إليها، قطعوا المياه الكهرباء بهدف إجبار العائلات على الرحيل والاستيلاء على الأرض لتثبيت الوجود الاستيطاني. الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية الخميس، لكن بدل أن يحمي العائلات الفلسطينية المحاصرة في بيوتها عزز الحصار على المنطقة. حكاية أهالي قصرة ليست جديدة، لكنها دخلت منعطفا خطرا ليس فقط في قصرة بل مجمل مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
3: الولايات المتحدة تنظر في إرسال المبعوث الرئاسي جارد كوشنر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس دونالد ترامب من أجل تنفيذ خطة سلام بشأن قطاع غزة. كوشنر أيضا يعتزم لقاء وسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة. يأتي هذا مع تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة، أدى آخرها إلى مقتل مسؤول كبير في الشرطة وشخص آخر. إنسانيا، أطباء غزة يقولون أن مرضى السرطان يموتون بمعدل يتراوح بين 2 و3 أمثال معدل الوفاة قبل اندلاع الحرب في القطاع. سامي الأشراقي.
7: يواجه نحو 17,000 مصاب بالسرطان في غزة غياب أي خيار محلي للعلاج الكيميائي أو العلاجات المتقدمة، وذلك بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني خلال عام 2025 الوحيد المتخصص بعلاج السرطان في القطاع. ويقول أطباء إن ارتفاع الوفيات يرتبط أساسا بغياب العلاج وعرقلة خروج المرضى إلى الخارج. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن نحو 5,000 مريض بالسرطان من أصل 20,000 مريض مسجلين للعلاج في الخارج ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالمغادرة. في المقابل تنفي إسرائيل فرض قيود على عمليات الإجلاء الطبي، وتقول إن مغادرة غزة تتطلب طلبا رسميا من الدولة المستقبلة واجتياز الفحص الأمني. وتبقى مصر الوجهة الرئيسية للإجلاء الطبي، إذ غادر نحو 5,800 من سكان غزة الذين يحتاجون إلى العلاج إلى مصر، وذلك منذ إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في بداية هذا العام.
3: وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطار بين البلدين. هذا ودعت منظمة Human Rights Watch الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام. أصدر أسيمي غويتا رئيس مالي عفوا عن فرنسي محكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. شيرين نصر.
4: رئيس المجلس العسكري في مالي الجنرال عاصم غويتا أعلن العفو عن الفرنسي يان فيزيلي البالغ 45 عاما بعد أن حكمت عليه بمكوف في 5 حزيران الماضي بالسجن 20 عاما بتهمة العمل لحساب الاستخبارات الفرنسية والمشاركة في مخطط قالت إنه يمس بأمن الدولة. السلطات المالية أكدت أن العفو لا يلغي الوقائع التي ثبتت وفق روايتها خلال المحاكمة، مشيرة إلى أن حقوق الدفاع احترمت وأن قرار العفو مشروط بالابتعاد الفوري لفيزيلي عن الأراضي المالية، فيما لا يزال المتهمون الماليون الآخرون قيد الاحتجاز. فيزيلي الذي كان يشغل رسميا منصب السكرتير الثاني في السفارة الفرنسية في باماكو وفي الوقت نفسه ضابطا في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، كان وجوده بهذه الصفة معروفا ومعتمدا لدى السلطات المالية. وكان فيزيلي قد اعتقل في باماكو في 14 من آب 2025 على أيدي عناصر الوكالة الوطنية لأمن الدولة المالية إلى جانب نحو 10 عسكريين وضباط كبار ماليين، واتهمته السلطات بالمشاركة في محاولة زعزعة الاستقرار.
3: ماليا أيضا الجيش هناك أعلن تحرير 82 جنديا كانوا محتجزين منذ وقوع هجمات شنتها جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وأخرى متمردة في أنحاء البلاد في أبريل نيسان. تعرضت الخرطوم لليوم الثاني على التوالي أمس لضربات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع السودانية التي أعلنت كذلك سيطرتها على مدينة في جنوب شرق السودان قرب الحدود مع إثيوبيا. تفاعلت منظمات حقوقية مع اعتراف رسمي لافت كشف البنتاغون أن 3 غارات أمريكية ضد الحوثيين في اليمن عام 2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنيا وإصابة نحو 250 آخرين. المنظمات الحقوقية وصفت الهجمات بأنها قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب محتملة. فلنستمع إلى ما تقوله رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في صنعاء.
8: اعتراف البنتاغون بمقتل 153 مدني في اليمن إثر ضربات أمريكية في عام 2025 يعتبر أكيد اعتراف مهم، لكنه يكتسب أهميته الحقيقية إذا تزامن مع تحقيقات أشمل لتصل إلى جميع ضحايا الضربات الأمريكية في اليمن في جميع السنوات، وأيضا إذا تزامن مع آليات جبر الضرر والمساءلة. هذا تجعل الاعتراف قيمة وقوة أعلى. أما إذا كان اعتراف لوحده بدون إجراءات مصاحبة يظل خطوة مهمة إلى الأمام، ولكنها لا تكتسب أهميتها الحقيقية فيما يخص المدنيين وحقهم في جبر الضرر والحق العام في المساءلة على هذه الضربات التي استهدفت مدنيين في اليمن.
3: ونختم بأوضاع أحوال الطقس في أوروبا مع ازدياد موسم الحر. أوروبا تدخل الشتاء المقبل بخزانات غاز أقل امتلاء من المعتاد، لكن الخطر هذه المرة ليس بالضرورة نقص الغاز بل ارتفاع ثمنه. منى ذوبية.
9: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات مقلقة، حيث لا تتجاوز حالياً 59% مقارنة بحوالي 75% في الفترة ذاتها من العامين السابقين، وهو أدنى منسوب مسجل منذ سنوات. يكمن وراء هذا الانخفاض مزيج معقد من العوامل المتقاطعة، فقد أدت اضطرابات إمدادات الغاز المسال الناشئة عن أزمة مضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية، كما اشتدت المنافسة الحادة بين الأسواق الأوروبية والأسيوية على حصة الشحنات المحدودة. في الوقت ذاته فرضت موجة الحر المتكررة ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء للتبريد، فيما تعاني محطات نووية وكهرومائية من تراجع غير متوقع في الإنتاجية. انعكست هذه الضغوط المتراكمة مباشرة على آليات السوق. بروكسل اتخذت خطوات استباقية، خفضت الاستهلاك، نوعت المصادر، عظمت القدرات الاستقبالية للغاز المسال. ولذلك ترى السلطات الأوروبية أن بلوغ تخزين 80% قبل الشتاء قد يكفي لتجاوز الموسم، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في بعد آخر وهو السعر وليس الندرة.
3: بتقرير منى ذويبية. مستمعينا ناتي إلى ختام نشرة الخامسة صباحا من مونت كارلو الدولية في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار: وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيل، وفانس يقول إن الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار نفط منخفضة بالنسبة للأمريكيين. بعد انتقاد واشنطن محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية بالضفة، إسرائيل تقول إنها تحمي السكان. وكوشنر يعتزم زيارة إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة. تركيا تجدد رغبتها في انضمام مصر إلى اتفاقية مكة والقاهرة، تدرسها معمقا. ورئيس مالي يعفو عن فرنسي محكوم عليه بالسجن 20 عاما.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: في الأمريكيتين سليم، ونبدأها من
2: واشنطن الهادية، حيث سيكون الطقس ليلا غالبا غائما، وستصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية بأوتاوا. الطقس سيكون ضبابيا، درجة الحرارة ستصل 12 درجة مئوية بمكسيكو سيتي. أمطار رعدية متوقعة قد تكون في نطاقات جغرافية ضيقة بالقسم الجنوبي للقارة الأمريكية. برازيليا الطقس سيكون ليلا صافيا، وستصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية. أما بكاراكاس فسيكون الطقس أيضا ليلا ضبابيا وصافيا في الفترة الصباحية إلى غاية الظهيرة، درجة الحرارة ستصل إلى 18 درجة مئوية.
1: مباشر مع مراسل.
3: بحث وزيرا الخارجية المصري والتركي في العالمين عددا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب مقترح تركي بانضمام مصر إلى تحالف مكة للدفاع المشترك. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. صباح الخير مستجاب.
10: صباح الخير هادي.
3: مستجاب، بداية طلب تركيا انضمام مصر إلى تحالف مكة للدفاع المشترك يضع القاهرة أمام خيار أمني مهم، إذا كيف يبدو موقف القاهرة من هذا التحالف؟
10: نعم، يعني موقف القاهرة لا يبدو رفضا للتحالف، لكنه في الوقت نفسه لا يمثل موافقة مصرية على الانضمام إليه حتى الآن، لأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقب مباحثاته مع نظيره التركي قال إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تخضع لدراسات معمقة داخل مؤسسة الدولة قبل اتخاذ القرار. اللافت أن القاهرة تؤكد أنها يجمعها بالسعودية وتركيا وباكستان علاقات قوية مع الدول الثلاث، لكن عبد العاطي شدد على أن أي التزامات دفاعية تستوجب دراسة بالطبع من زاوية الدستور المصري والالتزامات القانونية. وهنا هذه تبدو الحسابات المصرية أكثر تعقيدا من مجرد انضمام إلى تحالف جديد. فالاتفاقية الموقعة في مكة في 7 أغسطس بين السعودية وتركيا وباكستان كما هو معروف تقوم على اعتبار أي هجوم مسلح على دولة من الأطراف هو هجوم على الدول الثلاث مع تعزيز التعاون والردع الدفاعي. وبالتالي تبدو القاهرة حريصة على عدم إغلاق الباب أمام التحالف، لكن في الوقت نفسه عدم التعجل في فتحه، خصوصا في ظل تعدد الترتيبات والمبادرات الأمنية التي تشهدها المنطقة. أما أنقرة فتدفع باتجاه مشاركة مصر، حيث أعلن وزير خارجيتها أن بلاده تتوقع أن تصبح القاهرة شريك رسمي في الاتفاقية، وهو ما يعكس أهمية الوزن المصري بالنسبة إلى أي ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.
3: مستجاب، هذا في شأن اتفاق مكة، وفي ضوء اتفاق مصر وتركيا على اتخاذ تدابير أكثر جدية بشأن إيصال المساعدات إلى غزة والالتزام بخطة السلام، إلى أي مدى يمكن أن يتحول التنسيق بين البلدين إلى ضغط أكثر فاعلية في هذا الملف؟
10: نعم، يعني بالفعل مصر وتركيا تسعيان نحو تنسيق أكبر بشأن غزة. الوزيران المصري والتركي اتفق على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جدية، خصوصا لضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ووقف استهداف الفلسطينيين وتنفيذ بنود خطة السلام. هذه التفاهمات تأتي في وقت تواجه فيه خطة السلام الخاصة بغزة عقبات كبيرة، خاصة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل. في المقابل تتمسك الحركة بالتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء. هنا أنقرة تدرك أن القاهرة تمتلك موقع مباشر على حدود غزة ولها دور أساسي في ملف المساعدات والوساطة بين الأطراف، بينما تستطيع أيضا أنقرة استخدام علاقاتها السياسية مع أطراف مختلفة بما فيها حماس والولايات المتحدة لدعم المسار الدبلوماسي. اللافت أن وزير الخارجية التركي ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة أكثر جدية من جانب تركيا ومصر وقطر للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام. أيضا القاهرة وأنقرة ليست منفردتين في هذا المسار، مصر وتركيا ومعهما قطر سبق أن أصدروا في 3 أغسطس بيان مشترك طلبوا خلاله إسرائيل بالالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي المنظم لذلك. لذلك فإن أهمية التنسيق المصري التركي لا تكمن فقط في المواقف السياسية وإنما في إمكانية تجميع أدوات الضغط والوساطة في مسار واحد، المساعدات الإنسانية من جهة، الضغط السياسي على إسرائيل وواشنطن من جهة أخرى. لكن في الحقيقة قدرة هذا التنسيق على تحقيق نتائج ملموسة ستظل مرتبطة بمدى استعداد الأطراف سواء إسرائيل أو حماس لتقديم تنازلات أو فلنقل مرونة في مواقفهما.
3: مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل، طاب يومك مستجاب.
2: جولة في الصحف الفرنسية مع أمل بيروك يحاورها الهادي بوبتان.
3: نستهلها أمل بصحيفة لوبينيون التي كتبت: في اليمن التصعيد الخطير الذي يهدد مضيق باب المندب.
11: نعم، هذه يتساءل الكاتب هل يتصرف الحوثيون بشكل مستقل تماما أم بناء على أوامر من إيران، موضحا أن درجة سيطرة طهران على الجماعة لا تزال موضع نقاش بين الخبراء، خاصة إلى أنه إلى جانب إغلاق مضيق هرمز فإن تهديد الذي يواجه مضيق باب المندب يزيد من مخاطر زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. الكاتب اعتبر أن الصراع اليمني لم يعد مجرد لعب أو مجرد حرب داخلية، بل يمكن أن يتحول إلى أزمة إقليمية تهدد الملاحة والتجارة والاقتصاد العالمي. وهنا ترى الباحث ميساء شجاع الدين ترى أن إيران قد تكون وراء تحديد توقيت التصعيد في اليمن بهدف استخدام الحوثيين كورقة ضغط إضافية ضد الولايات المتحدة. وشككت الباحثة اليمنية في أن يصل الوضع الحالي في اليمن إلى حرب شاملة في هذا البلد.
3: في افتتاحية لموند أمل نقرأ: في سوريا ضرورة إرساء عدالة نموذجية بحق نظام الدكتاتوري السابق.
11: أشار الكاتب إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه اختبارا حاسما في ملف العدالة والمحاسبة، فنجاحها لا يتوقف فقط على محاكمة مسؤولي النظام السابق، بل أيضا على بناء نظام قضائي يحظى بثقة السوريين ويضمن محاكمة عادلة بعيدا عن الانتقام أو التسييس. الكاتب اعتبر أن الرئيس أحمد الشرع يواجه معادلة صعبة، فمن جهة عليه أن يقنع السوريين بأن الإفلات من العقاب انتهى بانتهاء الدكتاتورية، ومن جهة أخرى عليه أن يضمن أن تمارس العدالة في بلاده وفق معايير واضحة ونزيهة وغير قابلة للطعن.
3: تتابعنا قراءة في الصحف الفرنسية مع أمل بيروك. الآن استوقفنا روبورتاج في صحيفة ليبراسيون عن حياة الفلسطينيين المعطلة في الضفة الغربية.
11: نعم، هذه الريبورتاج سلط الضوء على واقع الحياة اليومية للفلسطينيين في عدد من قرى الضفة الغربية تحت ضغط الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث لا تقتصر المعاناة نقرأ في الصحيفة على المواجهات المسلحة، بل تمتد إلى هدم المنازل ومصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية على مقربة من أراضي ومنازل الفلسطينيين. قصة عائلة رمضان التي نقلتها ليبراسيون تجسد هذا الواقع، حيث فقدت العائلة أحد أبنائها على إثر مواجهة مع المستوطنين هذا الشهر، ومن ثم تم هدم منزل العائلة بعد مقتل مستوطنين في هذه المواجهات، رغم عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحديد المسؤول بشكل قاطع على مقتل المستوطنين، كما جاء في بيان له بعد أن تم هدم منزل عائلة رمضان. الريبورتاج هذه كشف أيضا عن الضغط المتزايد على الفلسطينيين لإخلاء ممتلكاتهم في الضفة الغربية، ليس فقط من خلال أوامر الإخلاء والهدم، وإنما أيضا عبر تحميل الفلسطينيين تكاليف هدم ممتلكاتهم إذا لم يقوموا بذلك بأنفسهم.
3: ونختم جولتنا في الصحف الفرنسية أمل بلوفيغارو التي سلطت الضوء على التعاون العسكري المستمر بين الصين وروسيا.
11: يرى كاتب المقال أن الحياد الصيني المعلن في الصراع الأوكراني الروسي لا يتطابق مع الممارسة الفعلية، فبكين تتجنب تقديم دعم عسكري مباشر وعلني لروسيا، لكنها في الوقت نفسه توفر لها أدوات اقتصادية وتكنولوجية تساعدها على مواصلة الحرب ضد أوكرانيا. وبذلك يقول الكاتب تتحول الصين تدريجيا من مجرد شريك اقتصادي لروسيا إلى عامل أساسي في قدرتها على الصمود أمام العقوبات الغربية خاصة، وهذا ما يجعل العلاقة بين بكين وموسكو أكثر تعقيدا. فالصين، يوضح الكاتب، لا تدخل الحرب مباشرة، لكنها تستفيد من استمرارها وتوظف اعتماد روسيا المتزايد عليها لتعزيز نفوذها الاستراتيجي. الخلاصة حسب كاتب المقال، كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ازداد اعتماد موسكو على بكين، وبالتالي اتسع النفوذ الصيني على روسيا.
3: شكراً أمل بيروك.

مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار في هذه الساعة الإخبارية الثانية تقدمه شيرين نصر.
2: شكرا لك سليم. أهلا بكم مجددا مستمعينا. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وأمس وفي تباين مع تصريحات ترامب، صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الأولوية الرئيسية لبلاده في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. من جانبه قال حسين طائب قائد قوات البسيج الإيرانية إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات بهذا الشأن أدلى بها ترامب الأربعاء. اليوم دانت الإمارات استهداف إيران لسفينتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز. وأمس أعلن الحوثيون استهداف مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى أمس بقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وبحث التعاون الدفاعي بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى غزة، حيث قتل مسؤول كبير في الشرطة وشخص آخر جراء غارات إسرائيلية على القطاع. هذا وتنظر الولايات المتحدة في إرسال المبعوث الرئاسي جاريد كوشنر إلى إسرائيل للبحث في تنفيذ خطة سلام بشأن قطاع غزة. وأمس قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على حماية السكان في بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة، بعدما واجه السفير الأمريكي مايك هاكابي انتقادات غير معهودة لتحركات المستوطنين الإسرائيليين الذين يحاصرون منذ أيام منازل فلسطينيين يحمل أحدهم الجنسية الأمريكية. في الشأن اللبناني، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق تحتلها في الجنوب اللبناني مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يناقض مضمون الاتفاق الإطاري الذي وقع بين البلدين. إلى شأن الأوكراني، حيث أدت ضربات روسية أمس إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد. وأعلن نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف في بريطانيا فوزه اليوم في انتخابات فرعية في مدينة كلاكتون على الرغم من عدم انتهاء عملية فرز الأصوات. وقال فراج عبر إكس: الحكم صدر وهو فوز مقنع وساحق، حصلنا على أصوات تفوق بكثير تلك التي نلناها في انتخابات عام 2024. نهاية المجزة.
0: شكرا شيرين نصر.
1: ومن الموجز الإخباري الهادي ننتقل إلى فقرة من قاعات التحرير، وهي اليوم مع إيمان الحمود.
0: إيمان، استضافت في هذه الحلقة استضافت إذن الصحفي المتخصص بشؤون دول أمريكا اللاتينية داد عبدالله للحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة الكولومبية الجديدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.
3: دد عبد الله، أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو. أستاذ دد، نحن نتصل بك اليوم للحديث أكثر عن الدوافع التي كانت خلف اعتراف الحكومة الكولومبية الجديدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري في هذا التوقيت. ما الرسائل السياسية برأيك التي تريد بوغوتا إيصالها إلى العالم من خلال هذا القرار؟
4: أهم ما يجب قوله بداية إيمان هو أن كولومبيا أصبحت ثانية دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهذا وحده يجعل القرار بالغ الدلالة، خصوصا أن الموقف الدولي العام لا يعترف بضم إسرائيل للجولان. التوقيت أيضا كان مهما، فالقرار جاء بعد أيام فقط من وصول الرئيس اليميني الجديد أبيلاردو دي لاسبيريا إلى السلطة، لذلك لا أعتقد أن علينا قراءة القرار باعتباره موقفا كولومبيا من الجولان فحسب، بل باعتباره أحد أول المؤشرات على الاتجاه الذي ستسلكه السياسة الخارجية الكولومبية في عهد الرئيس الجديد. إذن المسألة ليست فقط لماذا الجولان، بل لماذا أرادت الحكومة الجديدة أن تجعل الجولان أحد أول ملفات سياستها الخارجية؟ والجواب في رأيي هو لأنها تريد أن تجعل التحول واضحا منذ البداية وتضمنه عدة رسائل. الرسالة الأولى موجهة إلى إسرائيل، ومفادها أن كولومبيا الجديدة تريد أن تكون شريكا لإسرائيل لا خصما لها كما كانت في عهد غوستافو بيترو. أما الرسالة الثانية فأعتقد أنها موجهة إلى واشنطن، ومنها تريد كولومبيا أن تؤكد أنها عادت إلى حظيرة المعسكر الأمريكي التقليدي في قضايا الأمن والسياسة الخارجية على الأقل. وهناك ربما رسالة ثالثة موجهة إلى الكولومبيين أنفسهم، وهي أن تقول إن السياسة الخارجية ستتغير مع تغير السلطة، وأنها لا تعتبر إرث غوستافو بيترو ملزما لها.
3: طيب أستاذ ددة، يعني هناك تساؤلات تتبادر إلى الذهن حول موقف دول أمريكا الجنوبية. أنت تعلم بأن هذه الدول كانت دوما تساند القضية الفلسطينية ولها مواقف معروفة بهذا الخصوص، لكن اليوم بعد اعتراف الحكومة الكولومبية الجديدة بالجولان السوري لصالح إسرائيل، هل يمكن أن يشكل هذا الاعتراف أو يشجع إذا صح التعبير أن يشجع هذا الاعتراف دول أخرى في أمريكا الجنوبية على اتخاذ نفس الموقف؟
4: بصراحة أنا لا أتوقع أن تستيقظ عواصم أمريكا الجنوبية غدا لتعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لأن أمريكا الجنوبية ليست كتلة سياسية واحدة. صحيح أن لدينا حكومات يمينية وحكومات من وسط اليمين يمكن أن تجد نفسها أقرب إلى الموقف الكولومبي، لكن حتى داخل اليمين اللاتيني ليست هناك بالضرورة رغبة في الدخول في ملف شديد الحساسية والتعقد مثل ملف الجولان. وفوق ذلك هناك عامل آخر يتعلق بالمصالح الاقتصادية والدبلوماسية لكولومبيا مع العالم العربي، وأعتقد أن رد الفعل العربي سيكون أحد العوامل المهمة لكن ليس العامل الحاسم. إذا بقي الرد العربي في إطار الإدانات والبيانات فمن الصعب أن يدفع ذلك حكومات لاتينية أخرى إلى التراجع عن التقارب مع إسرائيل. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية ويتعلق بما ستفعله إسرائيل والولايات المتحدة بعد القرار الكولومبي. فأعتقد أن دول أمريكا اللاتينية ستراقب ليس فقط ما تقوله العواصم العربية، وإنما ما إذا كان الاعتراف الكولومبي سيمنح بوغوتا مكاسب استراتيجية حقيقية أم سيضعها في مواجهة عزلة دبلوماسية. فإذا رأت دول أخرى أن كلفة الخطوة الكولومبية كانت محدودة وأن مكاسبها كانت كبيرة فقد نشهد تقليدا لها، أما إذا كانت الكلفة أعلى من المكاسب حينها ربما ستبقى كولومبيا حالة استثنائية حسب وجهة نظري إيمان.
3: الصحفي المتخصص بشؤون أمريكا الجنوبية دد عبد الله، كنت معنا من البرازيل، شكرا جزيلا لك.
0: وفيما يلي نتابع مستمعينا النشرة الرقمية، وهي مع نيلة صليبي.
1: ونيلة الصليبي اليوم تقدم بعض النصائح في الأمن الرقمي لمستخدمي النظارات الذكية.
5: أهلا بكم في النشرة الرقمية. انتشار استخدام النظارات الذكية يثير مخاوف حول الخصوصية والأمن السيبراني.
6: الأمن الرقمي.
5: تنتشر اليوم النظارات الذكية التي صممت لتبدو في هيئة نظارات اعتيادية، لا يمكن تمييزها بالعين المجردة. وخلف هذا المظهر البسيط تكمن قدرات تسجيل وتصوير مستمرة، حيث يستطيع المستخدم التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وبث لقطات حية وطرح أسئلة على مساعد ذكي، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحليل البيئة المحيطة في الوقت الآني. تتيح النظارات الذكية لأي شخص تصوير من حوله خلسة، مع أن معظم النظارات الذكية تتضمن مؤشرا ضوئيا عند تفعيل النظارات للتسجيل، إلا أن هذا الضوء غالبا ما يكون خافتا وغير ملفتا للانتباه. كذلك قد تسمح هذه التقنيات تسهيل التحرش والتتبع الستوكينج، وأيضا ما يعرف بالشولدر سيرفينج، أي التلصص من فوق الكتف. وعند دمج تقنية التصوير هذه بأدوات ذكاء اصطناعي مع ميزة التعرف على الوجه، يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين يظهرون في التسجيلات، ثم استرجاع معلومات عنهم عبر الإنترنت، مما يتيح للقراصنة بناء ملف تعريف مفصل عن الضحية قبل تنفيذ حملة تصيد احتيالي أو اختراق الحسابات أو سرقة الهوية. عند استخدامكم النظارات الذكية قد تلتقط من دون قصد معلومات شديدة الحساسية، مثل رقم التعريف الشخصي الذي يدخل في أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الدفع، كلمة المرور عند النقر على جهاز كمبيوتر أو على هاتف ذكي، كشف أرقام حساب مصرفي أو تفاصيل فاتورة أو أي مستند يتضمن بيانات شخصية. والنظارات الذكية هي كأي جهاز متصل بالإنترنت، يمكن أن تتعرض للهجمات السيبرانية عن طريق استغلال ثغرة أمنية في النظام أو في البرمجيات الثابتة الفيرموير، أو اختراق التطبيق المرتبط بالنظارات الذكية على الهاتف المحمول، أو اعتراض الاتصالات عبر شبكة اتصال لاسلكي واي فاي عامة وهمية. وأيضا يمكن تثبيت تطبيقات خبيثة تتخفى في صورة برمجيات مشروعة. قد يتمكن القرصان المخترق من الوصول

0: بالضبط طبعا كلها بالآخر تنخلط مع بعضها. في شغلة كمان نقطة مهمة إن الكينوا لازم تبرد.
1: نعم
0: بعد ما إحنا سلقناها صفيناها لازم تبرد وبعدين تنضاف على السلطة.
1: ودوقوا وشوفوا قولوا لنا.
0: بالضبط شوفوا قولوا لنا. في برضه نقطة مهمة اللي هو الدريسنج. حلو إن الدريسنج يتحضر قبل بوقت ينحط بعبوة وينخض عشان يصير قوامه كثيف.
1: نعم
0: يعطي قوام أكثر.
1: تمام.
0: وما ينضف مباشرة برضه على السلطة.
1: أكيد قبل ما نحطهم على المائدة.
0: بالضبط يعني قبل نعم. التقديم.
1: نعم تمام. بدي أتشكرك شيف.
0: العفو حبيبتي.
1: بدك تضيف شيء قبل ما يدهمنا الوقت؟
0: لا يعني لا هيك بالنسبة لي غطيت الفكرة العامة عن السناكات وحكينا عن التبولة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التبولة المختلفة.
0: مختلفة. يلا نجربيها.
1: لازم نجربها. ايه هلأ بالصيف بحاجة لهيك أمور منعشة.
0: انت اللبنانيين أهل التبولة.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك شيف ويعطيك ألف عافية وإلى لقاءات أخرى مع أطباق هيك مبتكرة أخرى.

0: مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقع مونتي كارلو الدولية mc-dwalia.com ومعنا الزميلة خلود.
1: أهلا وسهلا خلود.
2: صباح جبتنا
1: من الموقع.
2: صباح الخير حبيب.
1: طبعا إضافة إلى كافة الملفات التي تتطرقون إليها في الموقع، لدينا اليوم عدد من الأمور التي نريد أن نتحدث بها معك. يعني اغتيال ترامب، كم مرة صرنا حكينا عن موضوع اغتيال ترامب؟
2: كم مرة تم
1: وبعد في تهديد
2: ترامب
1: في تهديد
2: هناك
1: جديد؟
2: ما قبل الاغتيال ومرحلة التنفيذ وما بعد المحاولة.
1: في تلاعب بالرأي العام؟
2: ليس لنا أن نحدد، ولكن لنا أن نذكر الحقائق بما حسب ما أوردته أو أورده تقرير لصحيفة الواشنطن بوست. هو التحذير كان من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال وجوده في تركيا. جاء أساسا هذا التحذير من إسرائيل قبل الولايات المتحدة. فيما قيمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هذه المعلومات بدرجة ثقة منخفضة، ولم تجد المعطيات مقنعة بما يكفي. إذن البيت الأبيض والخدمة السرية قررا عدم المجازفة على كل حال بعد هذه التحذيرات. ونقل ترامب سرا وغادر تركيا على متن طائرة عسكرية بدلا من الطائرة الرئاسية. كنا قمنا بنشر مقطع فيديو على الموقع يظهر لحظة تنفيذ العملية حين أخلي ترامب سرا من الطائرة الرئاسية وذهب في طائرة عسكرية. إذن القضية لا تتوقف عند مصداقية هذا التهديد، إذ يطرح مسؤولون استخباراتيون أمريكيون احتمال أن تكون المعلومات الإسرائيلية جزءا من محاولة أوسع للتأثير في قرارات ترامب اتجاه إيران والمنطقة،
0: وليزيد كره ترامب للإيرانيين من خلال هذا الخبر. نذهب مباشرة إلى موضوع شباب بلا عمل حول العالم. أكثر من 60 مليون شاب، والدول العربية تتصدر معدلات بطالة الشباب.
2: نعم،
1: هل بدأ الذكاء الاصطناعي؟
2: هي معلومة تعجب الأرقام في الحقيقة وتعكس ضغوط متزايد على الشباب. تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يشير إلى ارتفاع معدل البطالة عالميا للفئة بين 15 و 24 عاما إلى 12.4% خلال عام 2025، أي نحو 67 مليون شاب، فيما تبدو الصورة أكثر حدة بالتأكيد في الساحة العربية، حيث سجلت هذه الدول العربية أعلى معدل للبطالة في شمال أفريقيا. والمشكلة أيضا تتجاوز البطالة، إذ هناك أكثر من 257 مليون شاب حول العالم خارج العمل والتعليم والتدريب. إذن بالتأكيد في خلفية هذه الأرقام يبرز تحول مهم في طبيعة سوق العمل، مع انكماش بعض الوظائف متوسطة المهارات التي كانت تمثل بوابة تقليدية للشباب بالتزامن مع التوسع في الذكاء الاصطناعي. بالتأكيد المنظمة لا تقول أن التكنولوجيا ستلغي هذه الوظائف أو تؤثر عليها مباشرة في المستقبل المنظور، ولكن تحذر من إعادة تشكيل فرص العمل بالتأكيد.
1: حتى يعني لقد قرأت تقريرا سابقا كان قد يقول أنه في فرنسا أيضا معدل بطالة ارتفع إلى 8% في السنوات الأخيرة بعدما كان بين 6 أو 5 تقريبا.
2: نعم، الآن عالميا يقفز عالمياً. إلى 12% في حقيقة تضاعف الرقم. ونعم التقارير تشير دائما إلى ارتفاع هذه الأرقام وتلمح إلى دور الذكاء الاصطناعي فيه.
1: وأخيرا الكسوف اللي شغل العالم، وبقينا على مدة أسبوع نتكلم عن الكسوف. ما هي أخبار ما بعد الكسوف اليوم؟
2: ما بعد الكسوف وما بعد
0: ما بعد الكسوف برشلونيات
2: جدال حسم عن طريق الشات جي بي تي حنان. إذن نعم، لم ينتهي المشهد وهذا العرض السمائي عند كسوف الشمس، إذ كانت ليلة 12 إلى 13 من أغسطس استثنائية فلكيا على عدة جبهات. إذن كسوف شمسي شهد كليا كما رأينا في أجزاء من إسبانيا وجزئيا في مناطق أوروبية، لتأتي بعدها ذروة شهب البرشويات حنان. نعم. وليست البرشويات.
0: أيوة البرشويات
2: كما تسمى باللغة العربية الفصحى. نعم، تأتي ذروة الشهب هذه لتضيء السماء من أوروبا وشمال أفريقيا وصولا إلى الخليج. وساعد تزامن هذه الظاهرة مع القمر الجديد على توفير سماء شديدة الظلمة وظروف رصد مثالية. إذن ما هي هذه البرشويات يا حنان؟ هي زخة من الشهب، زخة كاملة من الشهب، ليست نجوما ساقطة كما تسمى، كما يشاع، بل هي جسيمات وغبار خلفها مذنب سويفت تاتل تدخل الغلاف الجوي بسرعة تقارب 59 كيلو مترا في الثانية فتحترق وتتحول إلى خطوط ضوئية خاطفة. حنان، إن فوتي هذه المشاهد
0: هناك
2: يستمر النشاط، يستمر النشاط حتى طيب. الرابع والعشرين من أغسطس
0: وحنان نظرات. كمان لا ما حشتري لا نظرات. أنا خذلت لما شفت أنه ليس هناك ظلام وما كان فيه
2: الظلام جزئي نوعا ما، كنا في الظل
0: فهمت أنه حبيبي كان برشلوني أصبح برشاوي
2: زخت شهب أصبح زخم.
1: شكرا لك خلود، ويمكنكم متابعة كافة الأخبار على amsi-dualia.com وعلى كافة المنصات على
2: نعم حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا القناة الخاصة على الواتساب.
1: شكرا لك خلود.
2: شكرا.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونت كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
2: العاشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية. عودة للزميل حازم حماد في نشرة أخبار هذه الساعة.
3: أهلا بك وبمستمعينا الكرام، ونبدأ نشرتنا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية التركي يؤكد رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة في الرياض وإسلام أباد. ترامب يفرض رسوما جمركية على المسيرات المستوردة دعما للصناعة المحلية. زيارة قضائية عراقية رفيعة إلى دمشق قد تفتح أبواب السجون أمام المئات من السوريين.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: إلى التفاصيل، جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من مصر أمس رغبة أنقرة في انضمام القاهرة إلى الاتفاقية الدفاعية المبرمة مع الرياض وإسلام أباد، فيما أكد نظيره بدر عبد العاطي أنه تتم دراسة والاعتبارات القانونية والدستورية للخطوة بشكل معمق. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع عبد العاطي في إطار زيارته لمصر التي امتدت يومي الخميس والجمعة: نتمنى أن تكون مصر شريكا رسميا لنا. لمزيد من التفاصيل كان معنا مراسلنا من القاهرة مستجاب عبد الله.
4: موقف القاهرة لا يبدو رفضا للتحالف، لكنه في الوقت نفسه لا يمثل موافقة مصرية على الانضمام إليه حتى الآن. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقب مباحثاته مع نظيره التركي قال إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تخضع لدراسات معمقة داخل مؤسسة الدولة قبل اتخاذ القرار. اللافت أن القاهرة تؤكد أنها يجمعها بالسعودية وتركيا وباكستان علاقات قوية مع الدول الثلاث، لكن عبد العاطي شدد على أن أي التزامات دفاعية تستوجب دراسة طبعا من زاوية الدستور المصري والالتزامات القانونية. وهنا تبدو الحسابات المصرية أكثر تعقيدا من مجرد انضمام إلى تحالف جديد. فالاتفاقية الموقعة في مكة في 7 أغسطس بين السعودية وتركيا وباكستان تقوم على اعتبار أي هجوم مسلح على دولة من الأطراف هو هجوم على الدول الثلاث مع تعزيز التعاون والردع الدفاعي. وبالتالي تبدو القاهرة حريصة على عدم إغلاق الباب أمام التحالف، لكن في الوقت نفسه عدم التعجل في فتحه، خصوصا في ظل تعدد الترتيبات والمبادرات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
3: وقد وقع تركيا وباكستان والسعودية الجمعة الماضي في مكة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ 5 أشهر، والتي امتدت لتطال أطرافا إقليمية وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس فرض رسوم جمركية على طائرات المسيرة المستوردة ومكوناتها دعما للشركات الأمريكية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع. وعلل ترامب القرار بحماية الأمن القومي وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، حيث فرضت رسوم بنسبة 100% على أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل التصوير الحراري. إلى سوريا، حيث عاد ملف السوريين المرحلين من سجون شمال شرقي سوريا للعراق ليتصدر المشهد بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان إلى دمشق ولقائه مسؤولين سوريين في مقدمتهم وزير العدل مظهر لويس. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لعائلات المعتقلين السوريين في العراق وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن مصير أبنائهم وإعادة من لا تبث بحقهم تهم جنائية ليمثلوا أمام القضاء السوري. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من شرق سوريا عطية العطية.
5: أكد وزير العدل السوري مظهر الويس بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجان قضائية مشتركة لمتابعة قضايا سجناء المرحلين والعمل على إعداد مذكرات تفاهم تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين بما يخدم العدالة وسيادة القانون. وقالت مصادر خاصة لمونتي كارلو الدولية بأن مطالعات المحكمة العراقية المختصة أثبتت أن تقريبا 2500 من المرحلين السوريين أبرياء من الاتهام والإرهاب وأن تهمهم كيدية ويجب إطلاق سراحهم. وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين أشخاصا اعتقلوا من قبل قصد بسبب رفع علامة الدولة السورية الجديدة أو رفع صور الرئيس السوري أحمد الشرع أو اعتقلوا بصورة عشوائية خلال حملات أمنية في مناطق من أرياف دير الزور والحسكة والرقة وحلب بينهم أشخاص كانوا قاصرين. وكان العشرات من المدنيين في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة وفي دمشق أمام وزارة الخارجية تظاهروا واعتصموا للمطالبة بعودة أبنائهم من سجون العراق بعد ترحيلهم إليها من سجون قصد التي كان يشرف عليها الجيش الأمريكي. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
3: وكانت منظمة Human Rights Watch قد قالت في 17 شباط فبراير الماضي إن نقل نحو 5700 معتقل متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق يعرضهم لخطر الاخفاء القسري والمحاكمات الجائرة والتعذيب وسوء المعاملة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: شكرا حازم.
0: كافي شو حنان عبد الله مايا صباح.

0: أصدقاء بهذه الابتسامات نستقبلكم لأننا سنودعكم بحكم أنها آخر محطة من
1: للأسف يعني الصباح. آخر محطة صباحية، ولكن مستمرون معكم في الساعة الأخيرة من برنامج كافي شو. وفي هذا الصباح رح يكون معنا هيك وقفات فنية جميلة، إضافة إلى مساحتنا الحرة، وفي هذه المساحة رح يكون معنا رائدة الأعمال ألين كاماكيان. ألين هي امرأة لبنانية ساهمت في العديد من الأمور هيك التوعوية في لبنان، ومن أهمها أنه خاضت الكثير من التجارب على صعيد الشركات، إلى شركتها الخاصة وهي سلسلة مطاعم، أيضا دخلت عالم الطبخ من باب الواسع عبر إصدار كتاب للطبخ، ولم تستسلم أمام الأزمات التي حدثت في لبنان وبقيت مستمرة. يعني كان كل ما يكون في أزمة تلاقي لها حل. فمع ألين رح نكتشف هذه الطاقة كلها من وين جابتها، وبالفعل ما سر نجاح المرأة اليوم، ومتى نقول أن هذه المرأة هي امرأة ناجحة. يعني أسئلة كثيرة، أسئلة
0: سؤال
1: كثيرة.
0: رائع سؤال، لأن هناك من يربط نجاح المرأة بالزواج والأولاد، هناك من يربط نجاح المرأة بالزواج والأولاد والنجاح المهني، هناك من يربط نجاح المرأة أنه هي
1: فقط في المهنة
0: تكون ناجحة، فقط في المهنة. نعم. من الناحية المهنية، وبالتالي كل شخص عنده معيار معين لنجاح المرأة. من هي الرجل الناجح؟ هو الرجل الذي تمكن من خلق مجال مهني جيد، عائلة، ولكن لا نربط نجاح الرجل بارتباطه بامرأة، لا، بل بالجانب المادي.
1: صحيح صحيح. فكل هذه الأمور رح نشوفها مع ألين ونشوف نظرتها، وبالفعل حتى لو ما إذا ما كان عندها هذه النظرة المختلفة بحس ما كانت عن جد استمرت.
0: صح صح صح.
1: إلى الآن، وخاصة بعد كل هذه الأزمات في لبنان بقيت مستمرة، وبقي اسم ألين كاماكيان هذه السيدة الناجحة، حتى أنها تشارك في جمعيات توعوية، وأيضا تساهم في دعم الأسر ماديا، الأسر المحتاجة في
0: حلو.
1: لبنان.
0: وين التقيتي بها؟
1: والله هو شخص دلنا عليه. حتى أنه في المجتمع اللبناني معروفة، يعني تقولين ألين كاماكيان معروفة، يعني على الصعيد،
0: يعني حاضرة على السوشيال ميديا،
1: حاضرة جميل. حاضرة في المجتمع اللبناني. فإذا سنتكلم مع ألين، وستكون هي ضيفتنا بمساحة.
0: يلا خليكم معنا، تحياتنا لكونتان ولشهيناز معنا هذا الصباح أيضا.
2: تاخذ الموسيقى ملي ما رد في مكان ولان

0: زي
1: كافي شو. وعودة إليكم مستمعينا في هذه الساعة الأخيرة من برنامجنا الصباحي. وسؤالي لإلك يا حنان.
2: يس يس فخر.
1: بما أنه حكينا عن المرأة الناجحة، بالنسبة لإلك من هي المرأة الناجحة؟
2: آخ سؤال وجيه.
1: قلنا المرأة الناجحة تختلف الآراء في هذا الموضوع.
2: أكيد كل شخص منا عنده ربما فكرة عن المرأة الناجحة. أنا أظن بأنه المرأة الناجحة عندها حالات معينة، أوكي؟ لأنه هناك مرأة ناجحة تمكنت أنها تنجح مهنيا وأسريا، هناك مرأة ناجحة إذا لم تتوفق أنها تنشئ أسرة فقد نجحت مهنيا، هناك امرأة أيضا ناجحة أنها تمكنت من التوفيق بين المهني والشخصي وكل هذه الأمور. نجاح المرأة لا يمكن أبدا أن يقتصر على زواجها وإنجابها للأطفال، وإحنا نرى للأسف شديد في عدة بلدان أن ارتباط نجاح المرأة يقتصر فقط على أنها تزوجت وجابت أبناء. علما أنا نرى مثلا، أنا أقرأ تعليقات كثيرا على الأنترنت وأشاهد عندما تظهر امرأة بيزنس وومن ولا معروفة ولا مباشرة نقرأ في التعليقات هل تزوجت، إذا ما تزوجت ستعيش إنها تعيسة لأنها لم تنجب أطفال ولم تتزوج، ودائما يعود الزواج والأطفال لنجاح المرأة. وبالتالي هذا لا يقتصر، هذا لا يحدد أبدا ما إذا كانت المرأة ناجحة. عندما تكون المرأة ناجحة هذا معناه بأنها حققت أمور معينة، أحلام معينة، وصلت إلى مراتب معينة،
1: ممكن عندها أن تنجح في أي مجال هي تختار أن تخوضه.
2: حتى إذا كانت ربة بيت واختارت أن
1: ممكن
2: تكون
1: أن تنجح في ذلك،
2: يمكن أن تكون امرأة ناجحة في تربيتها وفي إنشائها لأسرة، وممكن أن تكون امرأة فاشلة في إنشائها وتربيتها. صحيح،
1: ممكن أن تكون ربة بيت ولكن لم تنجح في ذلك.
2: بس السؤال هنا، لماذا لا يقتصر نجاح الرجل على ارتباطه وإنجابه للأطفال؟ لأنه من ينجب الرجل الأطفال؟ المرأة والرجل. نقول دائما لا، هذا نجح لأنه مدير شركة وعنده شغل وكذا. لا، نقول نجح لأنه كون أسرة
1: جميلة
2: أطفال.
1: مثلا
2: صح
1: يعني. شكرا حنان على رأيك في هذا الإطار.
2: خلصت الاستضافة.
1: خلصت فيك تطلع.
2: شكرا مايا على هذه الاستضافة الجميلة.
1: يعني نسمع رأيكم كمان، ما هو يعني نجاح المرأة مرتبط بماذا في هذا العصر؟ هل فعلا يجب أن تكون ملمة في كافة المجالات لكي نقول أنها امرأة ناجحة، أم أنها يمكن أن تكون قد نجحت في مجال واحد وأتقنته بامتياز فعلا نقول هذه الامرأة، هذه السيدة هي امرأة ناجحة؟ يعني أسئلة كثيرة تطرح في هذا الإطار، ولكن أيضا في هذا الإطار ستكون معنا إحدى السيدات الناجحات من المجتمع
2: ونحن
1: اللبناني.
2: ونحن سيدات ناجحات، ونحيي كل السيدات الناجحات في مختلف المجالات،
1: وحتى لو لم تنجحي
2: فكمان بنحييك يا صديقتي. يلا
1: خلوكم معنا.

0: جديد الإصدارات.
1: ما جديد الإصدارات يا حنان؟ جديد الإصدارات
2: عندي أغنية يا مي قبل ما تفسدي الخطة علي.
1: عندي أغنية
2: جديد الإصدارات. أنا عندي أغنية
1: كمان
2: أغني.
1: يلا
2: واحد اثنين
1: لا بلا شكرا
2: بلاش.
1: جديد الإصدارات يا حنان فارس الغناء العربي اللي هو عاصل حلاني اللي كلنا منحبه. عاصل حلاني بأغنيته جديدة سلم على الكل بيرجع لأسلوبه اللي نعرف فيه الأسلوب الشعبي اللبناني
2: الأسلوب الشعبي اللي
1: عربي. يعني الدبكي مثل الأسلوب الدبكي هذا الأسلوب الطربي الشعبي اللبناني بيرجع بأغنيته الجديدة فيها ولكلمات الأغنية من كلمات الشعر نزار فرانسيس ومن لحنه إله.
2: نزار فرانسيس كتير تعامل مع عاصي حلاني كتير
1: ولحنه إله لحن عاصي الحلاني وتوزيع الموسيقى والتسجيل من توقيع توني سابا اللي قدم هيك معالجة موسيقية أكيد أخذ هيدا النوع الطربي الشعبي اللبناني بطريقة هيك عصرية أكتر.
2: سلم على الكل عنوان الأغنية.
1: نسمع
2: نسمع
1: يلا.

0: تسلم على الكل عاصي حلاني.
1: حلو بأسلوب الطرب اللبناني الشعبي
0: كتير حلو
1: هيك سردت عليا بيقولوا على اللبناني سردت عليا قد ما حلو الأغنية فإذا هذه من جديد أغنيات فارس الغناء العربي عاصي الحلاني. بتحبي شو اللون اللي بتحبي تسمعي بالأغنيات حنان؟
0: بأي غربي ولا عربي؟
1: عربي الأسلوب العربي الشرقي.
0: الأسلوب العربي عندي شوية صعوبة في تقبل كل الأغاني مثلا.
1: هذا صار في كتير.
0: أنا ما بسمع كتير كلاسيكي بس أصبحت أعشق الكلاسيكي اللي تم إعادة عمله بالإي آي بالذكاء الاصطناعي. كتير أغاني كنت أكره أسمعها وتحطيها لي ما أحبها صرت الآن.
1: طب هلأ أنت وقعتي ضحية الذكاء الاصطناعي؟
0: صح وقعت ضحية للذكاء الاصطناعي بس في المجال الفني بس في مجال الأغاني. يعني كل الأغاني مثلا في أغنية لعبد الحليم دق الشماسي فأنا الأغنية أوكي أعرفها بس مستحيل أسمعها. حاليا عملوها بالذكاء الاصطناعي واو رائع.
1: طب ليه الذكاء الاصطناعي؟ في كتير موزعين أخذوا أغنيات قديمة ورجعوا اشتغلوا عليها من جديد يعني فيها طبع
0: صح
1: بشري.
0: صح الراي المغاربي القديم الشعبي. تخيلي أنه أخرجوا الأغنية الشعبية المغربية اللي هي أصلا صعبة حتى على المشارقة أن يفهموا الكلمات أخرجوها من القالب الشعبي إلى قالب إيت يعني أخرجوها إلى العالمية. أنت يعني في أشخاص لا يفهمون المغربي ولا مثلا الخليجي ولا ولكن الذكاء الاصطناعي خلاك تكتشف إيقاعات
1: جديدة
0: بدون بشكل سهل جدا وسلس بصراحة.
1: يعني من إيجابيات الذكاء الاصطناعي
0: إذا ما حنفقد رواتبنا إذا ما حنفقد وظائفنا
1: خلينا إيجابيين لازم نضل نحط بصمتنا البشرية الخاصة حتى نعطي قيمة للأمور يعني
0: على أي الذكاء الاصطناعي بدون بشر لن يتمكن أبدا من أن يقوم
1: التطور يعني
0: بأي مستحيل. شو حيطلع مثلا نتكلموا على وظيفة اللي هي من بين الوظائف المعروفة مثلا في أوروبا عامل النظافة مستحيل للذكاء الاصطناعي كيف ما كان أنه يتجول في شوارع المدن وينظف المدن مستحيل إلا إذا جبتي لي روبوتات تشتريها.
1: في روبوتات كله له حلول
0: بس مش فعالين يا ماي. شفنا يعني عملوا روبوتات مؤخرا وكان في معارض دولية كبيرة يعني جابوا لها روبوتات وشفنا أنه مثلا في روبو كان حاول يرقص فتشتت كله لأنه كان في عطل تقني. الإنسان لا يعوض
1: يعني أكيد لا يعوض. ولكن الإنسان أيضا ما زال وسيستمر وسيبقى يحاول حتى يجد حلول وتقنيات جديدة يعني والنتيجة مثل ما عم نشوف هلأ التطور التكنولوجي السريع جدا اللي ما عم نقدر نواكبه قد ما منه سريع ونتيجة ذلك أيضا اللي منشوفه هلأ هذه الذكاء الاصطناعي والمنصات التي نتكلم معها على أساس أنه هي كأنه بشري يتكلم معك ويحدثك.
0: عايش كتير بتشوف كتير عايش نهار اسمع أخبار كما يقال. أوكي بعد لحظات مساحة حرة
1: بعد لحظات رح نكون بمساحة حرة مع رائدة الأعمال ألين كماكيان فخليكم معنا.
0: أوكي

0: مساحة حرة
1: ونشرب فنجان قهوة رفقة سيدة حققت من النجاحات ما يكفي لنقول عنها بأنها فعلا رائدة أعمال ومثال على المرأة المثابرة. رائدة الأعمال ألين كاماكيون معنا عبر الهاتف. مايا
2: صباح الخير ألين.
3: صباح الخير.
2: أهلا وسهلا فيك على إذاعة راديو مونتي كارلو الدولية. أنا أنت رئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة FIG Holding وأيضا ومالكة والمديرة العامة لشركة IIC سارل وأيضا في الطعام لديك سلسلة مطاعم والكثير يعني نشمنا نحكي ونقول ونخبر ونعرف.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا مايا ما شاء الله.
2: بداية ألين خبرينا أكثر يعني أنت كامرأة لبنانية كيف ترين النجاح؟
3: شيء بدي أشكركم إنه استضفتوني.
2: أهلا وسهلا
3: فيك. بالنسبة لإلي النجاح يمكن مش رقم أو مش قدي عندك مطاعم أو شركات أو إنجازات. هو أكتر إذا بديك كي بيقولوا إمباكت بتأثري كيف قدي فيك تقدري قدي عملتي إمباكت على حياتك قدي تخلق شيء أو اللي عنده معنى
2: تقومين بشيء
3: أو بحس حالي ناجحة إذا بشوف أنا مثلا مشروعي اللي بلشت كفكرة صار مصدر رزق للعائلات صار حليت مشكلة العالم مبسوطين فيها أو كان في عندهم شغلة وحليناها هيدي لقلي كثير مهم. وأكيد أكيد أنا لقلي النجاح أكبر نجاح إذا أنت كشخص أنت مبسوطة بحالك أو مبسوطة بقلب حالك يعني إذا مش أنه زعلانة أو في شيء مضايقك أو عم تعمل شيء مش انت بتوثقي فيه او بتحلم فيه.
1: ألين
3: انا هبقى شيء هاي بلقلي.
1: نعم ألين على فكرة أنت تحملين مسؤولية كما قلت الآن عائلات وكذا ومساعدة الأشخاص. كنا عم نحكي أنا ومايا عن أنه حتى خلال أصعب الفترات اللي هي كورونا أنت كنت إلى جانب الناس اللي بيشتغلوا عندك، وربما الشخص اللي يحمل مسؤولية الموظفين بمعنى أنه يحمل مسؤولية عائلات بأكملها تعيش وتقتات على وظائف هؤلاء الأشخاص. كيف تعيشين الأزمات أنت كامرأة عندما تكون هناك أزمة؟ يعني في النهاية شخص لما يكون عنده مشروع ولما تكون هناك أزمة هو يعاني ولكن في نفس الوقت لا يعاني وحده.
3: مظبوط. هو التيم أو الموظفين هو عائلتي. أنا إذا بدك بستمد قوتي منهم بستمد قوتي من عائلتي بشوف هول الأشخاص اللي متكلين علي اللي عم يعطوا كل شيء عندهم إياه حياتهم عم يعطوا لإلي لشغلتي لشغلتهم للمطعم للمكتب للكل شيء وهولي لإلي هن أهم شيء أهم ناس يعني أنا بس صار الانفجار خيط الفن اللي ما من أمريكا قال لي خلاص هذا سابع أنت الانفجار أنت فيه بليز طلعي منهم ليك قلت لهم هن بيقدروا يلاقوا شغل بس أنا ما فيني لاقيهم إرشا أنا تركت إذا فكرت I am sure إنه كلهم بيقدروا يلاقوا شغل ما في يعني في طلب في شغل جماعة كثير مرتبين بس أنا كوحدة أنا مين كوحدة مني شخص أنا إذا ما عندي تيم إذا منهم معي إذا ما بيوثقوا فيي إذا ما بيحلموا حلمي أنا مين أنا ما nobody no one
2: يعني أنت بتأمن بالمثل بيقول أنه الشخص الإيد وحدة لحالة ما بتزقف يعني شخص لحاله في وراء تيم كبير كرمال هيك بيقدر يوصل.
3: أنا بعتبر أنه نحن في الانتربرنور أو البزنس أو الشيف نحن كوندكتر يعني اللي بيعطي اللي بيشوف الصورة الكبيرة بيحط التيم كله كل واحد عم يعمل شغلة بس لنوصل لزيت الهدف يعني الكوندكتر كيف تطلع بالمجيكا كل واحد عم يعمل شيء أنا نحن هون أنا بعتبر هذا ماكسيموم كوندكتر بس أنا بدون التيم طب لمين بدي أعمل كوندكتر
2: طب هل هو من وين تستمديها من وين؟
1: السؤال هذا السؤال الوجيه.
2: عندك طاقة، عندك يعني من خلال حكيك، من خلال كل إنجازاتك اللي عم نقرأ عنها وعم نشوفها، في طاقة داخلية، هذه الطاقة من وين جاي؟ قالت لي ربانية.
3: ما بعرف، ربانية، جزرية، كيف بتتسميها، عائلية، بس بعتقد إذا بتحب شيء، إذا في هالباشن، إذا في هالخوتنة لنسميها، يعني بدي أعطيك إكزامبل. إذا أنت مغرومة بشخص، تعملي كل شيء لتشوفي هالشخص، ضد عائلتك، ضد ما بعرف مين. أنا مغرومة بشغل.
1: أوه حلو. طيب
3: مغرومة يعني اليوم سألوني سؤال مرة، إذا اليوم أنا إذا بدي أرجع بلش من أول وجديد، شو بعمل ديفرنس؟ أو شو بناء؟ والله أنا حتى ما فكر دغري قلت لا أنا مبسوطة بعمل زي الشيء.
1: تعيدي نفس الشيء بنفس المصاعب، بنفس بكل شيء كما كان.
3: إنه هلا أكيد أنت بتفضل يكون عندك صعوبات أقل، بس مش أنا اللي عم جيبهم في الصعوبات. أنا لقيت بلد لبنان مغرومة فيها أكثر من حالي، وعندي الأوبشن، أنا شخص عندي إنه عيش برا، بس ما قبلت.
1: متى بغض النظر عن العمل وعن المشاريع وعن كل هذه الأمور، ونحن نرى اليوم موجات هجرة متكررة وقاسية جدا علينا، يعني بنشوف شباب يتركون بلدانهم، إلى أي مدى الشخص يبقى متشبث ببلده وأرضه رغم كل هذه الأمور، خصوصا مثلا مثلك ألين اللي عندهم فرصة يروحوا بس قاعدين في البلد يعني رغم كل الصعوبات؟
3: لكن أنا بعتقد إنه أول شيء بحب اللي بعمله، ثاني شيء لبنان بلد منفتح، أنت فري، يعني أنا بعمل اللي بدي إياه، كمرة كبزنس وومن. كل بلد عنده مشاكله، بس هالبلد أنا خلقت فيه، بعرف مشاكله وبعرف أوبشن تبعوتها. أنت بتعرفي كل ما يكون عندك مشكلة، كل ما يكون عندك تشالنج، كل ما يكون عندك فرصة كبزنس. أنا أشوف إنه لبنان بيعطي ليه كتير في أنتربرنور بلبنان، لأنه بلد محشى مشاكل لا تحليه.
1: والله الكل يتساءل، الكل على فكرة اللي مش لبناني يتساءل دائما كيف إنه اللبناني قاعد في البلد رغم الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية
2: والحروب
1: وما في سيولة وما في. هذا السؤال محير الجميع.
2: سيرفايفل.
3: والله بدي أعلمك على لبنان، نشوفك إذا ما انغرمت فيها بجرب.
1: لا ولك أنا كنت في لبنان وزرت بيروت وزرت البقاع وزرت بيبلوس وزرت بس قبل أكثر، يعني كان بداية الربيع العربي، كان سنة 2012. لسه لبنان
2: كان في ازدهار أكثر من هيك.
1: أنا شفت لبنان في أوج، يعني في كانت كتير أشياء حلوة، واتمنى إنه هذه الأشياء تكون ما زال موجودة.
3: لكن في كتير أشياء حلوة مثل كل بلد، في الأشياء المنيحة وفي الأشياء العاطلة. ما بشوف أنا كل شخص، كل بلد، كل شغلة في البرو والكونتر، يعني ما فيك تقسمي، ما فيك تاخدي أنت شخص تتجوزي، في له سيئات وفي حسناته، ما فيك تاخديله بس حسناته وتكب السيئات، ما بيصير. البلد ذات الشيء أنا بعتبر أوكي، هي إنه القدرة اللي فيك تستوعبي أو تقدري يعني تحل الأزمات أو تشوف البوينت. إذا بدك تضلك تنقي من على بكرة العشية في كتير نقي.
2: صحيح. ألين، من التأمين إلى المطاعم، كيف نقلت هذه النقلة النوعية؟
3: لكن بفتكر عم بعمل زيت الشيء، يعني التأمين هو إنه تشتغلي مع عالم كتير وتراضي العالم وتعملي سيرفيس وتخليهم مبسوطين يعني، والمطعم زيت الشيء، يعني إنه أديان بدك الزبون يكون مبسوط ليرجع. على باتم لاين إنه الزبون أو الكاركتر أو السيرفيس اثنيناتهم موجودين، بس لاحظت شغلة إنه اثنيناتهم شغلتين ما فيها روتين، ما بتعمل كل يوم زيت الشيء.
2: نعم.
3: الانشورنس بدك تعرفي اذا انت عم تشتغلي اذا عندك اوتيل بدك تعرفي كيف يشتغل الاوتيل لتقدري تأمنيه لتقدري تنصحيه. المطعم كل يوم بدك السيزن والاكل ما فيك تحطي اكلات مثل ما هي وتنفذيها، بدك تعرفي المي تغير الملح تغير كله بدك تعملي، بدك تخترعي اشياء جديده بتعيشي فيها. انا بعتقد انه اثنيناتهم لهم شغله بطن تشبه بعضهم تشبه الكاركتر تبعيتي، بس هي كمان بدك تقولي انه من اصعب القرارات اللي اخذتها لانه نعم. بالانشورنس كنت كتير منيحه اوكي وعندي شركتي ومرتاحه وكله منيح. فجاه قررت انه حلم بيي بدي نفذه، وحلم بيي كان انه يفتح مطعم صغير ارمني، وبيتوفى كان عمري انا 17 سنه. فحلمه صار حلمي وانا كان بدي نفذ له حلمه. ما تركت التأمين، تركت التأمين انه خليت التأمين بعدني عندي اياها لليوم عندي شركة التأمين. بس نطيت بشيء ما بعرف شيء عنه.
2: حلو من الصفر
3: يعني.
1: واليوم شو احساسك
3: من تحت الصفر؟
1: شو احساسك لانه ألين لازم تعطينا شو بيسموه
2: نصيحه
1: نصائح نعم. ارشادات توجيهات لنصبح نساء بدنا نصير بزنس وومن يا ألين، بدنا نصير بزنس وومن ولو
3: كلنا بزنس وومن، كلنا كل يوم
1: بزنس وومن
3: عندهم مالتي تاسكينج، نحن عندنا قوه كذا شغلة يعني نعم. مخنا بيشتغل كذا مطرح. بعتقد هيدا قوتنا كنسوان انه فينا نعمل. بقى نصيحتي انا ولا مرة فكرت انا وصغيرة انه انا بكرة بدي يكون بزنس وومن، يعني ما بعرف. كنت احلم كون حكيمة شو اسمه عمليات.
2: حلو. لكن رحت على محل تاني
3: ادرس.
2: نعم.
3: ما في غير جديد ادرس. ماني ما فيك تحطني ورا مكتب انا.
1: حلو حلو. كل اللي ما درسوا على فكرة، حتى كل العلماء كل اللي ما درسوا لما بتشوفي بتلاقيهم ما كان إلهم جلادة يدرسوا بتلاقيه صار ما شاء الله مدير أعمال، يعني رائد أعمال رائدة
3: كل
1: أعمال.
3: كل واحد عنده شيء عنده شغف. أنا إذا بتحطيني ورا الكمبيوتر أنا ما عندي مكتب، تصور أنا شخص ما عندي مكتب ما بعرف أقعد. أنا بتشوفيني بالمطعم بعمل سيرفيس لهلأ بنظف الأرض بعمل سيرفيس بحكي مع زبون بيفوت أوردر بحب مش قصة انه تحس حالي غلط. لا انا اذا بتقعديني ورا مكتب جن بدي امشي بدي اطلع بدي اشوف عالم بدي ما بعرف اقعد.
2: منا ناخد هيك وقفة سريعة نستمع الى اغنية ونرجع معك ألين، خليكي معنا
3: يلا.

0: هناك ما لا يقل عن 40 إلى 45 صحفي وصحفية، لأن على دفعتين، دفعة في شمال القطاع يعني 20 إلى 25 في شمال قطاع غزة، ومثلهم في جنوب قطاع غزة. وهذا يعني هذا إجراء اتخذناه في الحرب، أن الأنشطة التي نقوم بها لصالح الصحفيين وغير الصحفيين أن يتم تنفيذها في المنطقتين، هذا لصعوبة الوصول من الجنوب إلى الشمال والعكس. هذا لندرة وسائل المواصلات، لدمار البنية التحتية، لارتفاع تكلفة المواصلات حتى إن وجدت، يعني التكلفة باهظة جدا. لهذا أيضا تأخذ وقت طويل، يعني الذهاب من غزة إلى خان يونس أو العكس يأخذ حوالي ساعتين 3 ساعات حسب توفر المواصلات وجودة الطريق.
1: أستاذة عندليب عدوان، يعني من المواضيع التي يتم يعني تدريب الصحفيين عليها السلامة المهنية والأمن الرقمي، ما الأخطار الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الصحفيون في غزة حالياً؟
0: السلامة بالطبع هي أكبر الأخطار، الأمن الشخصي، يعني هناك خوف من فقدان الحياة في أي وقت، من يعني جراء الاستهدافات الإسرائيلية للصحفيين. فموضوع السلامة المهنية وحماية النفس والتصرف بحذر خلال المواجهات أو أثناء الحرب أثناء القصف، هذه يعني أمور وممارسات يتم تدريبهم عليها لأنهم لم يسبق لهم أن تدربوا عليها، أقصد جيل الشباب من الصحفيين والصحفيات. أيضا موضوع الأمن الرقمي، هناك مخاطر عالية موجودة في قطاع غزة يعاني منها يعني غالبية الناس، ولكن الصحفيين والصحفيات على وجه الخصوص واجهوا الكثير من الانتهاكات الرقمية. هناك انتحال شخصيات للصحفيين، يضعون صورهم على صفحات فيسبوك ويعني بيعملوا حسابات بأسمائهم، بيعملوا روابط تبرع أيضا على أسماء صحفيين وصحفيات. هناك عدد كبير من الصحفيين والصحفيات وخاصة الصحفيات واجهوا انتهاكات رقمية جسيمة مثل انتحال الشخصيات وغيره.
1: عدا طبعا عن القصف الإسرائيلي والاستهداف، أيضا الاستهداف المباشر أيضا. أستاذة عندليب عدوان، يداهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. إذن عندليب عدوان مديرة مركز التنمية والإعلام المجتمعي في غزة. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا للونا من هندسة الصوت، لراجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد
2: منتصف النهار بتوقيت باريس.
0: حازم حماد،
2: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، وقتيل في ضربة أوكرانية في روسيا. بعد تهديدات أمريكية بتجديد العزلة الاقتصادية على إيران، دول خليجية تدين استهداف ناقلتين إماراتيتين في الممر البحري الاستراتيجي. حريق في جنوب غرب فرنسا يطال 1100 هكتار من الأراضي.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الغزو الروسي، واصل الجانبان تبادل الضربات البعيدة المدى التي تسببت بتزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين. فقد رفضت روسيا اليوم فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبررا لإنصاف حلول ستمنح نظام كييف متنفسا مؤقتا. لمزيد من التفاصيل ريتا خوري.
3: بعد أكثر من 10 جولات رسمية، منها مفاوضات بيلاروسيا، تركيا، جنيف وأبوظبي، تخللتها مئات اللقاءات الدبلوماسية والاتصالات غير المباشرة ووساطات دولية متعددة الأطراف، لم تنجح في إرساء وقف دائم لإطلاق النار، بل تشهد الحرب هذه الفترة تصعيدا في الضربات لم تستثني المدنيين منها. فقد أدت ضربات روسية ليلة الخميس إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا وقرية بيلينكي، بعضها أصاب مباني سكنية، بالإضافة إلى هجوم روسي آخر في منطقة زابوريتشيا جنوب شرق البلاد أسفر عن إصابة امرأة شابة وطفل في الخامسة من عمره. وفي روسيا أعلنت سلطات لينينغراد اليوم أنها أسقطت أكثر من 50 طائرة مسيرة أوكرانية، وأن حريقا اندلع في ميناء روسي يطل على خليج فنلندا. في سياق متصل ذكرت الأمم المتحدة أن عدد المدنيين القتلى في أوكرانيا ارتفع خلال تموز يوليو إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي.
2: وأثارت ريتا زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى لجزر كوريل المتنازع عليها أمس جدلا بين طوكيو التي اعتبرتها مسيئة للشعب الياباني وبين موسكو التي وصفت الانتقادات بأنها لا أساس لها. ونعود إلى الشرق الأوسط، وما يزال التصعيد متواصلا حول مضيق هرمز. فبعد تهديدات أمريكية بتشديد العزلة الاقتصادية على إيران، أدانت دول خليجية استهداف ناقلتين إماراتيتين في الممر البحري الاستراتيجي. إليك فائزة.
4: شكرا حازم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها للممر المائي، ما تسبب بأضرار طفيفة دون إصابات. كما تعرضت ناقلتان تابعتان لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في واقعة أدانها مجلس التعاون الخليجي واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. وفيما تؤكد طهران على لسان قائد بحرية الحرس الثوري على أن المضيق مغلق وإن قواتها تراقب كل حركة فيه. أظهرت بيانات شركة كليبر المتخصصة في حركة السلع والطاقة، أظهرت عبور 9 سفن أمس مقابل متوسط يومي بلغ 12 سفينة هذا الشهر. وبعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة الأسبوع المقبل على الجمهورية الإسلامية، أكد زميله وزير الطاقة كريس رويت مسعى واشنطن في هذا المنحنى مع الحفاظ على تدفق النفط واستقرار أسواق الطاقة العالمية. في المقابل تتمسك طهران بشروطها لفتح المضيق والعودة في نفس الوقت إلى التفاوض مع الأمريكيين.
2: شكرا لك. ومن جهته قال حسين طائب الذي عيناه هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة الباسيج إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس. وصل الحريق متجددا في فرنسا الذي اندلع الخميس في غابة سنوبر مناطق شاسعة، وخاصة في منطقة لاند بجنوب غرب فرنسا، امتداده ليلا وأتى حتى الآن على 1200 هكتار من الأراضي دون أن يتسبب بأضرار مادية جسيمة. وتجاوزت المساحات التي أتت عليها الحرائق منذ عام 2026 في فرنسا مستوياتها القياسية المسجلة لدى العقدين الماضيين بحسب النظام الأوروبي لمراقبة الحرائق إيفيس، الذي أفاد باحتراق نحو 100,000 هكتار حتى الآن. وقال رئيس أجهزة الإطفاء المحلية إن الحريق بات تحت السيطرة بفضل انخفاض الحرارة ليلا وارتفاع نسبة الرطوبة. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

0: قال يوما الشاعر الإيرلندي أوسكار وايلد: الخبرة هي الاسم الذي يطلقه كل شخص على أخطائه. الخبرة في الحياة هي المحرك الذي يحفز الفنان تامر نفار على الكتابة الموسيقية والأدبية، مستوحيا رمزيات كثيرة من عائلته وواقعه. نتحدث معه اليوم عن جديده في الموسيقى وفي الكتابة، كما نتعرف على فن الشارع في معرض عنه في باريس، ونزور قرية سيدي بوسعيد في تونس. أهلا بكم.
1: أماكن.
0: والمكان الذي نزوره اليوم هو قرية سيدي بوسعيد في تونس، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو في يوليو الفائت في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. وبدخولها تحتل تونس المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد الأماكن المدرجة على لائحة التراث العالمي، ويبلغ هذا العدد 10 أماكن. سيدي بوسعيد مكان لا يمكن لنا أن ننساه عندما نزوره، بجدرانها البيضاء وأبوابها الزرقاء ونوافذها المزخرفة والأزهار الملونة التي تزين أزقتها. أصبحت سيدي بوسعيد واحدة من أشهر رموز تونس، ليس فقط في العالم العربي بل في مختلف أنحاء العالم. واليوم يزداد هذا الرمز قيمة وأهمية مع الاعتراف الدولي بقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية. تقع سيدي بوسعيد على تلة تطل على البحر الأبيض المتوسط على بعد 4 كيلومترات من العاصمة تونس، لكن وراء صورها الجميلة التي نراها في بطاقات السفر ووسائل التواصل الاجتماعي توجد حكاية أعمق بكثير. فقد ارتبطت نشأة هذه القرية بالولي الصوفي أبو سعيد الباجي، وأصبحت عبر القرون مكانا للروحانية والتأمل، ثم تحولت إلى فضاء جذب للفنانين والمثقفين والكتاب والمسافرين. فقد زارها مثلا أدباء فرنسيون مثل أندري جيد وكوليت وغوستاف فلوبير. أما طابعها المعماري فهو جزء أساسي من سحرها. إذن تحدثنا عن البيوت البيضاء والأبواب والنوافذ الزرقاء، الأقواس والفناءات الداخلية، وزخارف من الخزف الملون. كل ذلك إذن يعكس تراثا معماريا تونسيا غنيا، متأثرا أيضا بالتقاليد العربية والأندلسية. ولا ننسى طبعا البحر الأبيض المتوسط، منها يمكن تأمل زرقة المياه التي تميل إلى البرتقالي الساحر مع غروب الشمس. وإذا كان لابد من اختصار سحر سيدي بوسعيد في جملة واحدة أقول: الأبيض فيها يحكي عن الضوء، والأزرق يحكي عن البحر، وكل زقاق من أزقتها يروي جزءا من تاريخ تونس. فإذا لم تزوروا سيدي بوسعيد بعد، فقد حان الوقت لاكتشافها بمفردكم أو برفقة الأهل والأصدقاء، خصوصا في هذه الفترة الصيفية.

الفنانة فردوس وأغنية من التراث التونسي لموني اللي غاروا مني رافقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. وقبل مرسانة الموسيقي مع الفنان تامر نفار أتوقف معكم عند معرض عن فن الشارع في باريس، معرض ضخم كان في نيويورك ولوس أنجلوس ولندن قبل أن يستقر في باريس حتى نهاية شهر أغسطس الجاري في لا غراند آل في الدائرة 19 من باريس. المعرض يحمل عنوان Beyond the Streets أو ما وراء الشوارع، وهو بعيد عن المعارض التقليدية لأنه يقدم تجربة غامرة وضخمة في عالم فن الشارع من خلال تركيبات فنية عملاقة وصور نادرة وأرشيفات وفضاءات أعيد تصميمها بالكامل. أجيال مختلفة من الفنانين تلتقي في هذا المعرض لتروية تاريخ الجرافيتي منذ ظهوره في شوارع المدن ووصولا إلى تأثيره الكبير في الفن المعاصر. وراء هذا المشروع الضخم نجد الأمريكي روجر غاستمان، أحد أبرز الأسماء في عالم الجرافيتي المعاصر، والذي دافع لسنوات من أجل اعتبار فن الجرافيتي حركة فنية حقيقية وليس مجرد رسومات على الجدران. وهنا تكمن رسالة Beyond the Streets، رسالة تقضي بإخراج الثقافة المدنية من الشوارع وإدخالها إلى الفضاءات الثقافية من دون أن تفقد طاقتها وحريتها وروحها المتمردة. إذا كنتم في باريس وكنتم من عشاق الجرافيتي والهيب هوب، وإذا كنتم ببساطة ترغبون في اكتشاف طريقة مختلفة للنظر إلى الفن، فإن معرض Beyond the Streets بانتظاركم في La Grande Halle في العاصمة الفرنسية باريس.

0: جوليان دوري وأغنيتنو أو نحن إذن رافقتنا في مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلينا الآن. نتابع مع الموسيقى ونكتشف اليوم جديد الفنان تامر نفار المتعدد، وطبعا كل ذلك برفقتكم.
1: ثقافات متمردة.
0: الفنان تامر نفار، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: مرحبا مرحبا، كيفكم؟
0: احنا بخير، نتمنى أنت كمان تكون بخير. طبعا مسرورة باستضافتك بعد آخر لقاء قمنا فيه سوا، ومر وقت، يعني بهالوقت أنت أنتجت الكثير من الأشياء، منها ألبوم منفرد لك باللغة الإنجليزية، هو أول ألبوم لك بعد ألبوم مصغر يحمل عنوان In the Name of the Father, The Imam and John Lennon، أو باسم الأب والإمام وجون لينون. أود أن نبدأ من العنوان، لماذا عنوان من هذا النوع؟
2: هي الفكرة تعيتها والدي رحل تقريبا بال 2010، هاي بنفس الفترة اللي أنا أصبحت فيها أب كمان، يعني بطلت ابن صرت أب بنفس الشهر، يعني شهرين. والأغنية هاي تعود على علاقتي مع والدي. والدي ترك مدرسته بجيل 10 سنين تقريبا، ما كانش يعرف القراءة والكتابة، كان أول جيل مولود بال 51 بعد النكبة، جيل ما بده يحكي السياسة، جيل اللي هو مهزوم، جيل اللي فهم إنه عشان يعيش بده يشتغل بشقاوة، فهو ترك التعليم بجيل 10 سنين تقريبا وبلش يشتغل كل الأشغال الصعبة لحد ما الإشي كسر ظهره وقعد على كرسي عجال. فبمرحلة معينة أنا وأخوي والفرقة دا انطلقنا للعالمية بمونتي كارلو، نعمل عروض بالعالم ونحكي 3 لغات، عربي عبري إنجليزي، بنكتب ب3 لغات، نعمل محاضرات بمحلات وبالعالم. فهذا خلق فجوة كبيرة ما بيني وبين أبي، بالسمول توك زي ما بقوله، بالحكي بالتواصل. يعني هو كان كتير فخور فينا، كان يخدنا على عروض بالرغم انه الانسان ملتزم بالدين وبصلي، كان يخدنا على عروض ويجي على عروض اللي فيها نساء ورجال ودخان وممكن خمرة يكون، وهو ما يطب، هو بس يكون قاعد على كرسي العجال فخور فينا. بس بما انه ما كان تواصل كتير بيناتنا، أصعب إشي كان لي الطريق إلى العروض، الساعتين سواقة، لا عارف أنا أقول له شكرا ولا هو عارف يقول لي عفوا، كان سكوت صمت. بس كان يكون بسيارته، متذكر 2 CDs، كان يكون مع البيتلز وعبد الباسط، عبد الباسط قارئ القرآن العظيم من مصر طبعا. هذا اللي أبوي كان يسمعهم. فأجت براسي الفكرة كيف أخلق حوار مع والدي بخيالي، يعني واللي هي إنه أوقف الموسيقى أقول له لابن اسمع عمالنا إحنا البيتلز، يعني إنه تعال اسمع زياد رحباني، تعال اسمع توباك، تعال اسمع. وهلأ هو يقول لي لا بس الألحان والكلمات. فهنا أنا بقول له بس يعني آخر إنسان بده يقول لي Imagine there's no country، هو رجل أبيض من بريطانيا، يعني with all the respect يابا، يعني إذا في حد خلانا من غير كنتري هو الرجل الأبيض لبريطانيا، يعني فI don't have to imagine there's no country. وهنا هو يقعد يقول لي لا بس هم، وأنا أقول له لا بس هم، وخلص هيك بخلق حوار بعيدا عن السياسة، هو بس بدي أخلق حوار مع والدي، بس بدي لي small talk، small talk صغير مع والدي. هذا هو تفسير طويل بعرف، ولكن هاي الأغنية لإلي ولوالدي. يعني
0: يعني تفسير طويل، ولكن أيضا يدخلنا إلى عمق الحوار معك اليوم، لأنه الأب طبعا موجود في هذا الألبوم، لكنه أيضا موجود في الكتاب، يعني أو الرواية التي كتبتها تامر نفار تحمل عنوان 3 G's، وهي أيضا قصص عن الأب، قصص عنك أنت، قصص عن الحفيدة المستقبلية. أعتقد أنه شادن هي ابنتك اليوم؟
2: لا عندي ولدين، فيش عندي بنات، ودائما كنت بدي بنت أنا وزوجتي، فاخترعت بنت بنت بالكتاب. هي شادن هي بنتي التي لم تولد،
0: نعم،
2: فهاي هي موجودة بالكتاب. وشادن بس أخذت، يعني عشان إحنا عنا العرب بنسمي اسم الولد اسم الجد دائما فينا الذكورية هاي، فشادن هي دمج ما بين اسم حماتي زي ما بيقولوا شادية واسم أمي نادية، فشادن دمجتهم يعني،
0: نعم
2: فهي شادن هي مذكرة بنتي التي لم تولد في 2040 هيك شيء.
0: نعم ووالدك فوزي، إذن هذا الكتاب هو يروي 3 أجيال وتعود، يعني طبعا هي رواية ولكن تعود إلى تفاصيل من حياة الوالد، من حياة
2: مش بالضبط الصراحة اخترعتهم كتير يعني،
0: كله كله اختراع.
2: ما عدا لا التاني مذكراتي أنا هي بلي هيك، هي مش مذكرات بالضبط، هم مش قاعدين وبيكتبوا يعني، هم من شخصيات اللي بيفكروا وبالصدفة القارئ دخل على راسهم، هم بيفكروا هم ماشيين وبيفكروا من ما بيكتبوا يعني، بالصدفة انتوا دخلتوا على راسهم يعني. هي قررت أكتب مذكرات والدي قبل ما يكون أب، كيف كانوا أهالينا قبل ما يكونوا أهل يعني، إحنا كتير بنصحى وبنفكر، بديش أحكي باسم الكل بدي أحكي باسمي، بنصحى بصحى وبفكر إنه هم من هدول موجودين تيخدموني، قبلي هدول ما كانوا، فأنا بالنسبة لي هدول الأشخاص هم جايين مسؤولين عني، إمتى آكل إمتى أنام، يصرخوا علي يخافوا علي. فلما أنا كبرت وصار عندي أولاد وصرت مثلا أقول لأولادي بطريقة صار من لا ممنوع تعمل هيك، تروحش تلعب بالحارة هاي على سبيل المثال، أنا هم من شايفيني كيف ما أنا كنت شايف أهلي، صارم وواثق من حالي، ولكن أنا بحكيها اليوم لأولادي من خوف، خوفا عليهم. فلما صرت أعيد المواقف هاي صرت أعيد مواقف كتير قديمة مع أهلي وأشوف إنه كل المواقف هاي انبنت من خوف، انبنت من ناس كان عندهم أحلام. فقررت أروح أرجع أفوت بين علي والدي قبل ما يصير والد، لما كان عنده أحلام، لما كان بده يشتغل مع أصحابه، كان عندهم حياة كاملة قبلنا، فقررت أفوت على هذا المحل.
0: نعم
2: بعدين أنا تفكيري ومذكراتي بالفصل الثاني، والفصل الثالث بعد الإبادة و17 ما عم بشوف مستقبل، مش قادر أشوف بالأفق ولا أي مستقبل، فقررت أخترع واحد يعني من كتر ما في فراغ قاتل وأسود كيف ما إحنا شايفينه. فبالفراغ هذا خلقت شخصية اسمها شادن اللي هي بنتي التي لم تولد طبعا، وهي بنشوف مذكراتها وتفكير هذا الجيل اللي ما حد فاهم ايش بده يصير معاه يعني.
0: نعم، ربما هذه الرواية هي من نسج الخيال مع بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن نجد فيها الوالد، أن نجدك أنت فيها، نجد أيضا شادن ابنتك التي لم تولد، ولكن هناك رمزيات متعددة في هذه الرواية تعيدنا إلى فلسطين، تعيدنا إلى رغبات ربما وتأملات، تأمل ذاتي أيضا في هذه الرواية، هذه حقيقة أيضا.
2: يعني قد ما بدي أرسم المستقبل بعيون بنت لم تولد بمستقبل لم يولد، تنسيش كمان إنه أنا أخذ لي كتير وقت أعرف كيف أكتبها بفصل حالي عن الحاضر اللي أنا موجود فيه بعدها، كانت هذه أصعب شخصية. هي عمليا أحاول أفسر عشاد أنا منه برأيي هي أكثر شخصية متفائلة بمحل جدا متشائم يعني، يمكن أعيد ما بعرف إذا مناسب أعيد على مصطلح إيميل حبيبي، ولكن شادن هي جاي بالطريقة هاي، هي جاي بالطريقة اللي فيها هي بتطور زي ستارت اب تبع ذكريات، اللي هي بتآمن زي ما انت عارفة احنا بال48 لما مثلا طردوا جدي من بيته على بعد اكم من كيلو متر استنوهم كمان عصابات وسرقوا لهم ذهباتهم ومصرياتهم وبؤجاتهم وهذا اللي سرقوا منهم، واحنا ايش كنا نقول؟ كنا نقول انه اعطونا الذكريات، اعطونا فلسطين عشان نتذكرها عشان تستمر القضية تمام؟ كي لا ننسى حتى الكتاب، احنا مش رح ننسى، هاي كانت قوتنا. ولكن بتطور التكنولوجيا بالفصل الثالث، تطور الاي اي وكله، شادن بتشتغل زي مختبرات لحفظ الذاكره بالغيمه بالكلاود، ذكرياتنا تنحفظ بالكلاود، فهي بتامن انه لما تتم النكبه الثالثه بما انه الثانيه كانت في غزه لفلسطينيه الداخل، لما يجوا يطردونا هي بتامن الاشي موجود، ما هي كل الدول رايحه يمين اليوم، لما يجوا يطردونها هي بتآمن بعد ما يقلعوها من بيتها على بعد أكم من كيلو متر بالأدوات المتطورة بالفصل بال2040 راح يكون عندهم أدوات اللي يسرقوا الذكريات منها كمان، فهي بدها تلحق وتمسك الذكريات وتخلدهم داخل الكلاود، هاي شغلة هذا اللي هي بدها تعمله، إنه أقل ما فيها القضية تستمر، هي مش متفائلة إنه راح تربح وراح تحرر، هي موجودة بصراع إنه تضل في مقاومة معينة.
0: نعم، وفلسطين دائما موجودة في كل ما تقوم به تامر نفار. طبعا بعد حديثنا عن روايتك 3 G's نتوقف مع أغنية In the Name of the Father The Imam and John Lennon المأخوذة من ألبومك الجديد الذي يحمل العنوان نفسه، نستمع إليها قبل أن نتابع الحديث معك دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: In the name of the Father, the Imam and John Lennon, أو باسم الأب والإمام وجون لينون. إذن أغنية مأخوذة من ألبوم الفنان تامر نفار الجديد. نتابع اللقاء معك تامر نفار دائما في برنامج مراسي. تامر، أنت فنان متعدد فيما تقوم به، نشاطك لا يقتصر على الموسيقى فقط. طبعا تحدثنا عن الرواية التي كتبتها، وهناك سيناريو لفيلم أنت كتبته أيضا يحمل عنوان مفرق 48، الفيلم مستوحى من حياتك أيضا كمغني راب. أنت مؤسس وقائد فرقة دام التي تحدثنا عنها في بداية الحديث، وهي أول فرقة هيب هوب بالعالم العربي، والاسم يرمز إلى البقاء والصمود. يعني بعد أكثر من تقريبا 25 عام على فرقة دام، وبعد هذا الألبوم اللي هو أيضا باللغة الإنجليزية ما عدا أغنية واحدة سنعود إليها، أين هي علاقتك بالراب اليوم؟ هل ما زال وسيلة للاحتجاج، أم أصبح وسيلة لفهم الحياة، للتأمل، لاستخراج معاني معينة من هذه المسيرة الطويلة؟
1: أول شيء إحنا بنحتفل السنة هاي كمان شهرين تقريبا، رح نحتفل في إصدار ألبوم إهداء 20 عام على ألبوم إهداء لدام، فهاي مبسوطين فيها إحنا. طلع بما إني شوية أنا تفرعت، يعني أنا بوصف حالي رابر مثل ما أنت قلتي طول حياتي يعني، بعدين صارت القفزة إني أكتب سيناريو وأمثله، فقلت رابر اللي كمان كتبوا مثل، بعدين مع الزمن صرت أكتب كثير مقالات، يعني ممكن تقروني كمان في الجاردن مرات أو أماكن تانية. الجارديان، جاردن هذا اسم المحل اللي بأرجل فيه هذاك إشي تاني الجارديان، فصرت أقول أوكي، فأنا كمان سيت بكتب مقالات يعني. بعدين أجت الرواية، فبلشت شوي شوي أشوف فعلا شو التعريف، وأنا أعتقد أنه أنا أكتر راوي قصص أو كاتب اللي الراب صار جزء منه. فهلأ بما أنه بآخر سنتين ثلاثة بكتب بشكل مكثف مقالات سياسية جدا لاسعة وقوية، فشوي شوي لما أجي أمسك القلم وأكتب راب ما بدي أكرر نفسي هناك، فعم بلاقي من غير ما أنبه إنه المقالات عم تأخذ مني كل الحيز السياسي، والأغاني عم تأخذ مني الحيز البيتي، الأغاني الراب الجديدة اللي عم بشتغل عليها هالإيتام. بعدني بالعروض بعرض الأغاني السياسية كمان والاحتجاجية طبعا يعني، ولكن كمان عم بروح جديد صار لآخر سنة سنتين، أول شيء عم بلجأ للراب الميلوديك أكتر مش الطخ هذا، وكمان عم بروح على ألبوم حب أكتر، بس حب بالمعنى تبع بنية العلاقات، بنية العلاقات مش أنت أمري وأنت حياتي، يعني ممكن يعني أروح على محلات اللي هي علم النفس الموجود داخل العلاقات، يعني مثلا بواحدة من الأغاني تحكي يعني عن علاقتي عنا في البيت، يعني أنا وزوجتي كيف علاقتنا هيك، يعني أنت جيبي ترومة أهلك وأنا بجيبي ترومة أهلي، نقضي العمر وإحنا نفكفك عم أهلك وعم أهلي على الصعوبة تبع التحديات الموجودة بالعلاقات يعني. فيعني هناك كتير بقول إنه مرات مثلاً لما الواحد يتزاعل مع زوجته أو إشي زي هيك، فأنا بقول بالأغنية يعني إنه أهالينا ما كانت تعرف تجيب زهور، أهالينا كانت تعرف تجيب ذكور، ما كان لهم وقت لحب، كانوا يطلعوا من الصبح لحد ما تطلع الروح تحطوا على الطاولة خبز، وأنا بإيدي أعطي ولدي إشي تاني، أعطيهم نوري بلا ما يشوفوني طافي، هو يا بربي العفاريت اللي بداخلي يا العفاريت بتربي ولادي. بدي أفوت على الأماكن الغير محكي عنها بالعلاقات، فبلاقي حالي أكتر بالراب عم بروح للاتجاه هذا أكتر.
0: وهل هناك نضوج أيضا؟ يعني في آخر مدة أصبحت تقول بأنه لا تريد أن تكون مغني سياسي بقدر ما تريد أن تروي قصص الناس اليومية، ولكن هذا أيضا ربما خارج من هذه الرغبة أيضا في رواية حياتك، لأنه عم نشوف أنه هذا الألبوم مثلا، أنت نحكي عن الألبوم، هو عندي انطباع بأنه ألبوم شخصي أيضا، تروي حكاية الناس ولكن تروي حكايتك من خلال حكاية الناس أيضا.
1: يعني أول شيء ما شاء الله اللي ربونا كانوا هيك، يعني إذا بدي أخذ أكم من مثال، يعني إذا بدي أخذ محمود درويش عشان يحكي على القضية، هو حكى أحن إلى خبز أمي، طب ما هي شخصية، وهو الوطن داخل الشخص والشخص داخل الوطن كله على بعضه، ما هو بلاش بتطلع خارج نطاق القضية الفلسطينية، تعال نروح على إمينيم مارشال ماثرز، طب ما هو كل حياته الشخصية كانت قدامنا، طب او توباك لما كتب دير ماما عن امه، طب ما هو قد ما بيحكي عن امه بشكل شخصي هو بيوصف حاله اجتماعيه تبعت شو معناها تكون امراه سودا بتربي اولاد من غير زوج، طب ما هي هي بحد ذاتها، بس كلها اجت من الباب الشخصي. فانا يعني اذا بالاغنيه بقول اهالينا ما كانت تعرف تجيب زهور، اهالينا كانت تعرف تجيب ذكور، ما كان لهم وقت لحب، كانوا يطلعوا من الصبح عشان، طب ما هو هذا بيوصف الجيل اللي انولد بعد النكبه، الجيل اللي وبالداخل هون بالاخص بالداخل صحي، فهم انه خسر الارض، خسر بيوته، خسر كل شيء، وبس شاعر انه هو محظوظ انه بقي على القليله في البلد، يعني ما احنا تهجرنا من يافا لعسقلان، من عسقلان للد، وفهم انه خلص اليهود موجودين وعشان يعيش بده يطاطي راسه شوي، بده يغير اسمه شوي، بده يغير لكنته شوي، بده يلفظ حرف الار شوي بدل ما يحكي الراء العربيه، بده يعيش، بده يجيب خبز على البيت. طب ما هو هذا الجيل لما يروح وهو كل هويته مقموصه وبعدين يجي يتجوز ويربي يجي يربينا احنا، طب ما هي التروما تبعت النكبه اللي ما نحكى عنها بدها تدخل على البيت عندنا، وهي لما تدخل على البيت عندنا بدها تركبني، ولما بدها تركبني بدي اقابل زوجتي، بدنا نعيش مع بعض، وهي جاي مع عفريتها كمان. طب ما هو هذا كله هاي السلطه، هذول الجيل اللي ما حكى كلمه نكبه وبس عشناها يوميا، فهذا طبعا بده ياثر مع الاولاد، بده يعني اذا جيل اهلي كان صامت وساكت عشان يقدر يعيش ويقدر يعيشنا ويقدر يخليني انا اجي احكي في مونتي كارلو، طب ما هذا الجيل بلع كثير كلمات، بلع كثير كلمات هذا الجيل،
0: نعم.
1: وفجأة بيطلع عندك جيل اللي انفجر فاض، ما احنا جيل راب عملنا الراب، يعني شوفي حتى سبحانك مش طرب اللي هو 20 كلمة بالأغنية، بده 20 كلمة بالثانية الراب، طلع قديش العكس، بطل جيل ساكت، وهلا اجى 17 وسحب من تحتنا البساط زي ما بيقولوا، وهلا احنا خايفين على اولادنا هون ببلد كلها مسلحة. طب انا مستني اليوم اللي فيه افهم شو اولادي مرقوا كمان، فما بقدر افصل الشخص عن السياسة، فيش عندك كيف تفصليها.
0: لا يجب فصله، يعني لا أقول أنه أنت تفصل، ولكن نحس كما ذكرت بأنه هناك أغاني عنك عن الشخص، مثلا الوالد، يحتل الوالد مساحة في هذا الألبوم وفي كتابك أيضا 3 جيز. يعني متى تحول الأب من شخصية في حياتك إلى شخصية ليست فنية ولكن شخصية هيك أصبحت يعني منفصلة عن واقعك كعائلة إلى شخصية يعني هيك خيالية تكتب عنها، تستحضرها في أغانيك، تستحضرها في كتابك؟
1: هو بالآخر موضوع والدي هو موضوع تعافي داخلي لإلي أنا، يعني كمان فيها إشي اللي هو مش أسميه أناني، ولكن إشي لإلي، لضميري، لبطني ولقلبي. يعني أنا كان عندي إصدار إحكام معين على والدي، أو إن كان على يعني جادجمنتال زي ما بقولوا. I was very judgmental. من الأشياء الصغيرة، يعني أنا كواحد اللي فجأة نجح وصار يعمل 50 عرض بباريس، 100 عرض في نيويورك، ويقابل ناس ويقعد مع مثقفين وكله، كان عندي لوم معين على كيف والدي مربناش على قراءة وكتابة، كيف ما كان كتب بالبيت، كيف ما يعني أروح أقابل ناس يكون عندي مثلا معجبين، أروح عندهم على البيوت وهم من فانز لإلي، وأنا مش، وبقولوا لي بتذكرنا في محمود درويش بأغاني معينة، وأنا ما بعرفش مين هذا محمود درويش، يعني أنت تخيلي أنا قبل جيل 20 ما بعرف مين محمود درويش، تمام؟ فهذا ربى عندي شوية نقص معين بعترف فيه، هذا نقص صعب علي كان، فدخلت عالم اللي بتقن اللغة العربية وبتقن القضية وإشي وأنا ما بعرف إشي عنها، فقدت كتير أصحاب، إن كان انقتلت أو إن كان قتلت، التنين موجودات عندي بكل على جميع المدى، يعني شفنا الويل هنا باللد، اللد اللي ما بيعرف، اللد تعد من أكبر سوق مخدرات بالشرق الأوسط، والإجرام عندنا بنعد فاق نسبة القتل بشيكاغو أكثر كم من سنة، احنا بنحكي على بلد كتير صعب، كمان انا ما كملت تعليم، فكان عندي اللوم هذا، وبعدين كبر اللوم انه كيف انتوا هيك نسيتوا القضيه وما حكيت، ليه ما ربيتوناش على القضيه؟ النقص هذا بخلق عندي شويه تعالي.
0: نعم.
1: هلا بتعرفي انت الانسان اللي عنده مرات بحذف على غيره شغلات هي معناها موجوده عنده. فاذا انا جادجمنتال عليهم معناها انا جادجمنتال على نفسي كمان، كنت كثير كنت جادجمنتال على حالي، يعني الغلطه تاعتي كان ما كان عندي الوسطية هاي، يعني إن كان النجاح تبعي طيرني للإيجو العالي المفطس، الإيجو المفطس بدي أسميه هنا، أو إنه غلطة صغيرة تخليني بجلد ذاتي اللي هو جدا صعب. فهذه الدائرة اللي أنا فيها، والحمد لله انكشفت للعالم وكله بحكيها انا بكل بالاغاني كمان، فما ما عم هلا بشارك انه واو، بحكيها هاي بالاغاني، بحكيها بكل حياتي، وكمان بتامل اللي بيسمعني كمان ياخذها. انا بحكيها عشان بدي كمان غير يمرق هاي الصيروره، ما رأيت صيروره العلاج هاي اللي بتقعدي على الكنبه وبتحكي، وهي كانت جدا مهمه. مثل ما ستينج قال بمقابله، سالوه شو الثيرابي بالنسبه لإلك، حكى it gave me back the rest of my life، اعطتني باقي حياتي. فمن هناك لما انت تتعافي وتشوفي عندك انه لما والدك يا حبيب قلبي ترك المد عشانك انت، تعال هون، تعال تمسكي حالك، ما انت بالعلاج من دانك، تشلعي دانك، تعال هون، ولا بطريقه لطيفه طبعا، مش مطلع بخلص جلد الذات هون. تعرف انه والدك ما بيعرف يقرا ويكتب عشان هو مارق لجيل نكبة كبير اللي بده يعيه. انت بتعرف حبيبي لما انت بتروح بتطلع لي على مونتي كارلو، انت فاهم انه هذا بسبب والدك اللي بلع الكلمات، انت فاهم انه الكلمات اللي بلعت هدول اللي انت بتدعي انك ما بتعرفهم، هل انت بتعرف انه هدول انبلعت كتحويشة لإلك عشان تقدر انت تحكي؟ انت فاهم، انت فاهم تضحية كل جيل. يعني على سبيل المثال انا بعطيك موقف كتير صغير، انا بصف ثالث رابع المدرسة عندنا كتير عنيفة بعيد عنك، كنت كتير مشاغب، الأستاذ مسك راسي وخبطت راسي بالطاولة مرتين، كسر لي منخاري. تمام، كسر لي منخاري. ما هو مين بتفكر اللي بيعلمناش محمود درويش بالمدارس؟ يعني بحكي عوائتها، مين مش شبك، ما هو مين بيختار المدير والشبك هنا، ما جهاز سيستم، جهاز تعليم إسرائيلي هذا، بحث نحت. يعني مش بس بيعلموناش محمود درويش، بيعلمونا خايم نخمان بيالك اللي هو شاعر صهيوني بنات، فانت بتحكي على منهاج تعليمي بحث اسرائيلي. يعني على كل حال ابوي روح من الشغل، تمام، هاي واحدة من اللحظات اللي بفكر اول جادجمنتال، اللي روح من الشغل وانا منخاري بنزف والاستاذ واقف جنبي طلب مني اعذر للاستاذ. هاي صعبه، انت حبيبي ابوي، انت سوبرمان، ولا وكمان اصحابي تابعين لعائلات مخدرات ما مخدرات مثلا، انا لما الاستاذ كان يرفع صوت على واحد من اصحابي بعد المدرسه الاستاذ يروحوه هريبه من ورا عشان كل الاخوه يستنوه برا، وهنا حسيت تحس فيش عندك ظهر. بس بعدين بتيجي بتراجعي لما تكبري، بتحكي على الاشياء، بشوف حالي انا بمواقف اللي كنت فيها يمكن ضعيف قدام اولادي، فبتفهمي انه الشيء مركب اكثر من ضعف. انت بتيجي بتقولي طب ما هو يا حرام ترك المدرسة بصف رابع خامس وكسر ظهره، بدوش يعني يصير هيك، فهو بالنسبة له اتس تروماتيك اترك المدرسة، وما كنت رح اترك المدرسة، يعني انا كنت بتبهدل، يعني بفصلوني يوم يوم، بس بالنسبة له هو يمكن هو سايق من الشغل للمدرسة براسه، هلا بطردوه من المدرسة، وبعد ما يطردوا تامر من المدرسة بده يصير يشتغل، بعدين بده يكسر ظهره، زي هذا تروماتيك، هذا كتير صعب على، وانه انسان زي هيك جبار ما يقوم ويصفو الاستاذ كف ويبلع كل الغضب تبعه بس عشان انا اتعلم، اكمل اتعلم، فجاه بتشوفيها بطوله.
0: نعم.
1: فجاه بتشوفيها بطوله تضحيه. فمع الزمن اكتشفت لما انت تصير تفهمي هاي الاشياء، لما انا اعمل اغلاط معينه اليوم مع اولادي، ما باكل حالي وما بذنب حالي زياده عن اللزوم، بفهم التركيبه بتاعت الاشياء، فمن هذا المحل الاشي ماخده انا.

0: روكت لايك باليستينيان، أغنية للفنان تامر نفار ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم. أغنية مأخوذة من ألبومه الجديد In the Name of the Father، The Imam and John Lennon، أو باسم الأب والإمام وجون لينون. أغنية متأثرة بالراب الأمريكي. وبالحديث عن الراب الأمريكي، تامر نفار ذكرت توباك شاكور مغني الراب، وهو شاعر أيضا، شاعر أمريكي من أفارقة الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تأثرت فيه جدا، وحتى أنك تعلمت الإنجليزية عبر ترجمة كلمات أغانيه إلى العربية، وأنت اليوم تكتب يعني هذا ألبومك الأول المنفرد يعني الطويل إذا استطعت القول، هو باللغة الإنجليزية. لماذا اللغة الإنجليزية اليوم؟
1: تحدي. أول شيء تحدي، ثاني إشي عشان بقدر، ثالث إشي بدي كلمتي توصل للعالم. كتير مرات لما كتير كتبنا من عروض خارج البلاد، أنا طالع بكرة على عرف في توتنس وبريطانيا وبعدين في السويد، فيعني كتير بلف في العالم. ولما أغني الأغاني العربية بالنسبة للناس، واو بغني عن فلسطين وخلص نزافي، ولكن في عندي طمع وأنانية إنه يشوفوا شو أنا ضايف بشكل فردي، مش بس كفلسطيني، مش إني جاي أقولكم فري بالستاين، ما بعملها هاي. أنا بفوت بغوص بالميتافور، بغوص بالبانش لاين، بشتغل كتير على باللغة العربية. لما أنا أكتب أغنية أنا بعرف أي جملة بتحرك الناس،
0: نعم
1: تمام، حتى بجربها، حتى لما أعمل الموسيقى حواليها مثلا بعمل ميوت على الطبل والدرمز إنه الجملة هاي تأخذ حقها.

0: مستمعينا، روبورتاج اليوم هو من مصر. تشهد بعض المناطق السياحية في مصر، منها الأقصر، زيجات تجمع مصريين بسيدات من جنسيات مختلفة، لكنها تطرح تساؤلات حول فرص نجاحها. روبورتاج اليوم مع مراسلنا مستجاب عبد الله.
1: في مدينة الأقصر جنوبي مصر، حيث يلتقي المصريون بزوار من مختلف أنحاء العالم، قد يبدأ الأمر بلقاء عابر ثم يتحول إلى زواج وحياة مشتركة. رجب محمود الذي يمتلك مركبين يعملان في مجال السياحة خاض تجربة مختلفة عن المعتاد، حيث قادته رحلاته إلى الزواج من سيدة أوروبية من ليتوانيا.
2: أمنية حياتي كانت أن أنا أتعرف على خواجايا وأتجوزها. المرة الأوروبية اللي معاي يعني مرة محترمة، فإحنا حياتنا إحنا في الأقصر اللي هو الواحد اللي بتبقى ظروفه صعبة شوية، أقرب حاجة في الطريق اللي هي الكويسة مش الغلط إنه هو يتجوز خواجاية. كان قراري إني أنا مثلاً أروح أوروبا، وأي حد بيسافر أوروبا بيشتغل طبعاً بيكون عايز إنه هو يبتدي حياته، يعمل مشروع. أنا جزاء الله كل خير مراتي الأوروبية أو مراتي المصرية، فاللي هم وقفوا معاي ومعي مرات الخواجاية برضو الأوروبية بتدعم عيالي جدا.
1: أما أولجن زوجة رجب فتؤكد أن الزواج من مصري لا يعني فقط اختيار شريك حياة، وإنما الانتقال إلى مجتمع جديد بعاداته وتقاليده.
3: أنا متزوجة من رجل مصري لأنني وثقت به وآمنت به، لديه قلب كبير ويجعلني سعيدة. في مصر يقولون عن الشخص صاحب القلب الطيب إنه قلبه أبيض، وهذا ينطبق عليه تماما. ثقافتنا مختلفة لكننا نتعامل مع هذا الاختلاف بعقل منفتح.
1: على الرغم من نجاح كثير من هذه الزيجات، إلا أن معارضين يرون أن المال هو السبب الرئيسي وراءها باستثناء القليل منها. أبو الحسن صحفي من الأقصر.
4: أنا بصراحة برفض فكرة زواج المصري من الأجنبيات. في أجنبيات بتبقى من العجائز بيستغلوا حاجة طبعا الشباب اللي عايز يحقق الثراء السريع، فبيغروهم بالمال وبيجوزوهم، ومع الوقت الشاب نفسه بيحس إنه ضيع عمره وضيع صحته، يعني معاش حياة حقيقية بسبب الفلوس.
1: لكن المؤيدين يرون الصورة من زاوية أخرى، فمصر تستقبل ملايين السائحين من جنسيات مختلفة، ونجاح الزواج من أجنبية قد يغير حياة الزوج إلى الأفضل، كما يقول محمد راشد أحد المواطنين.
5: ببص لها من ناحية المادية، إن أنا أتزوج أجنبية وأسافر معاها وأقيم معاها في بلد خارج مصر، بحيث إن أنا هشوف فيها فرصة عمل جيدة أكيد.
1: بين من يرى زيجات المصريين من أجنبيات جسراً بين ثقافتين، ومن يخشى أن تتحول الاختلافات إلى

0: صدام. تظل هذه الزيجات تجربة تجمع بين اختلاف البدايات ومحاولة بناء حياة مشتركة. من محافظة الأقصر، مستجاب عبد الله، مونت كارلو الدولية.
1: ونختم فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع مدونات اليوم، هي معك هند الأرياني.
2: انتشرت صورة لفتيات يقفن صفا في ساحة مدرسة، وقصة هذه الصورة تناقلها الكثير من اليمنيين. تتحدث الصورة عن مديرة مدرسة في صنعاء عاقبت فتيات لأن لباسهن غير محتشم. وعندما فتحت الصورة تفاجأت، لم يكن ما يلبسنه متوقعا، جلابيب سوداء طويلة ونقاب يخفي الوجه ولا تظهر منه إلا العينان، وإسدال يغطي كامل الجسد وتحته جلباب واسع وطويل، ألوان غامقة وشمس خانقة. قصة هؤلاء الفتيات كانت غريبة بالنسبة لي وللكثيرين الذين نشروا الصورة. لقد قامت مديرة المدرسة برفض هؤلاء البنات بسبب لباسهن، لأنه بحسب كلامها ليس محتشما بشكل كاف، وعاقبتهن بالوقوف تحت الشمس. وبينما والدتهن تنتظر المديرة أيضا تحت الشمس أغمي عليها من التعب، قام أخو البنات بتصوير أخواته على أمل أن تنتشر الصورة ويحكم الجميع على هذه المديرة. المديرة هددت بطرد الفتيات ولا نعلم ماذا حدث بعد ذلك. كنت أعتقد أنني درست الإعدادية والثانوية في أسوأ فترة للتطرف مرت على اليمن، فترة التسعينات الأليمة، ولكن مقارنة باليوم تعتبر فترة ذهبية. كنا نلبس حجابا أبيض وبالطو رماديا يصل للركبة وتحته بنطال رمادي، لباس المدرسة والحجاب الأبيض الذي كان يفرض علينا أيضا يعتبران اليوم لباسا متحررا مقارنة بلباس اليوم. وإذا عدنا للوراء أكثر سنجد أن زي طالبات المدرسة في الثمانينات كان أكثر تحررا من زي مدرستي في التسعينات. كان الزي في الثمانينات قميصا وجيبة طويلة، ألوان فاتحة، أبيض وأزرق فاتح، والشعر ظاهر والعياذ بالله. مؤسف ما وصلت إليه اليمن. الواضح أن التطرف الذي ينتج عنه دائما قمع النساء يزداد، ليس فقط في اليمن ولكن في الكثير من الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي ثم اضطرابات وحروب. وهذا خطر ليس فقط على هذه الدول وإنما على العالم. ولن أقول إلا كما تقول الأمم المتحدة، أشعر بالقلق. هند الأرياني.
1: مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية. الموعد الإخباري التالي يتجدد في مساء مونت كارلو الدولية عند الخامسة مساء. أنتم على موعد مع نشراتنا الإخبارية السريعة على رأس كل ساعة. ألقاكم بعد قليل مع تذكير بأهم عناوين الأخبار. كانت معكم من وراء الميكروفون ليال بشارة. إلى اللقاء.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قصرة في ضفة الغربية بعد أسبوع على محاصرة هذه المدينة. الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره ويقول إنه يحمي السكان في هذه البلدة. نشطاء إسرائيليون تمكنوا من الدخول ووضع بعض المواد الغذائية على أبواب منازل الفلسطينيين. الولايات المتحدة تهدد إيران بحصار اقتصادي غير مسبوق وتتوعد بإجراءات جديدة الأسبوع القادم. إسرائيل تحاصر تلة علي الطاهر وتهدد باقتحامها تزامنا مع تواجد جنرال أمريكي مكلف الإشراف على المناطق التجريبية في جنوب لبنان متواجد في بيروت. إلى اللقاء.

0: حالة مقاومة أنسولين فيزيولوجية أثناء الحمل. حكينا أنه بالإضافة إلى الماء تقريبا 12 كأس من الماء يوميا، بدنا ننصح بالفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ الشمام الفريز الخيار، هدول مهمين جدا. الابتعاد عن الأكل المالحة والمقلية وتنويع يعني تعداد وجبات الطعام إلى 5 وجبات، الابتعاد عن مركبات الكافيين اللي ممكن انه يعني مو اكثر من فنجان لفنجانين، لانه كمان بصراحه في دراسه اثبتت انه بعض النساء تناولهم للكافيين بسبب عوز بانزيم معين بصير عندهم اسقاطات اكثر من بقيه النساء. انا ما عم اقول انه كل اللي بيشربوا قهوه بده يصير عندهم اسقاطات، بس في بعض النساء اللي صعب انه نشخصهم مبكرا، هدول بأخذ القهوة بكميات كبيرة ممكن أنه يتعرضوا لإسقاطات بنسبة إحصائية أكثر من غيرهم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة باسمة جبر. نأخذ آخر سؤال وصلنا في رسالة صوتية من محمد من تولوز. إذن نستمع إلى هذه الرسالة التي نختم بها مجموعة الأسئلة التي وصلتنا اليوم.
2: أهلا إليك سونيتا، وأهلا للدكتورة باسمة، وشكرا على هذا البرنامج التوعوي المفيد لكل المستمعين مستمعي مونتي كارلو الدولية. سؤالي إليك سونيتا اليوم، يعني كيف ممكن نتابع يعني ونفحص السكري بعد سن 50؟ يعني كم مرة في السنة يمكن أن نفحصه؟ وما الفرق بين يعني تحليل السكر السائم والسكر التراكمي؟ وهل هناك تحاليل إضافية يجب إجراءها مثلا بعد سن 50 لها علاقة بالسكري؟ وممكن هل هناك يعني مثلا هل هناك تحليلات تبين تأثير السكري على الكلي أو العينين؟ يعني هل هناك تحليلات ممكن أن نعرف من خلال الكلي أو جزء آخر من الجسم إن ممكن تكون احتمالية السكري، مرض السكري في الدم؟ وشكرا إليك سونيتا، وشكرا إلى الدكتورة باسمة، ومساكم سعيد.
1: شكرا لك محمد. لدينا دقيقة واحدة دكتورة باسمة، تفضل.
0: السؤال مهم كثير. أول شيء حسب القصة العائلية، إذا في قصة عائلية للسكري، إذا في بدانة وزيادة معدل الشحوم وخاصة الشحوم الحشوية، يعني اللي عنده كرشة هذا لازم أكيد يعمل تحاليل للسكر بشكل متواتر. حاليا في أجهزة بتطبع على الإيد بنشوف معدل السكر كل دقيقة، وهذا الشيء بيعطينا دروس إنه نحن شو اللي عم يزيد عنا السكر. السكر التراكمي بيعطينا فكرة عن السكر اللي صار قبل 3 أشهر، وبيعطينا فكرة إذا نحن ضابطين السكر أو لا. الناس اللي عندهم سكر لازم يفحصوا الشبكية كل 3 إلى 6 أشهر، ولازم يعملوا فحوص لوظائف الكلى مثل الكرياتينين لحتى يشوفوا البولة الدموية، وحتى فحص الألبومين على الكرياتينين بالبول ليتأكدوا أنه ما في أذية على الكلية. في بعض الحالات ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع التوتر الشرياني هو أحد أوجه السكر، وزيادة النسيان أيضا، لأنه السكر وزيادته يؤدي إلى نقص في التركيز الدماغي.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة باسمة جبر على كل هذه الإجابات التي أفادت مستمعينا اليوم. أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشارية في الأمراض النسائية والتوليد، كنت معنا على الخط مباشرة من دبي من الإمارات. نتمنى لك صيفا ممتعا في الإمارات، طبعا نعود لاستضافتك بعد الإجازة الصيفية. شكرا لكل مستمعينا على استماعهم للحلقة اليوم وعلى تفاعلهم. شكرا ريتا، شكرا شاهينة. نعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، غدا بعد غد وبعد بعد غد. تستمعون إلى أفضل حلقات هذا الأسبوع. إلى اللقاء، باي باي.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة بتوقيت باريس.
0: حازم حماد،
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، وزير الدفاع الإسرائيلي ينقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية. نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء. أكثر من 150 مليون شخص في أوروبا قد يشهدون حرارة تتجاوز 35 درجة اليوم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: إلى تفاصيل مستمعينا الكرام، ونبدأ من الضفة الغربية الفلسطينية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة تأتي متزامنة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في عدد من مدن وبلدات الضفة. آخر التحديثات الميدانية والتصريحات نتابعها معك فائزة مصطفى.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوعز ذلك إلى الجيش من أجل إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير. ورغم عدم تحديد موعد لتنفيذ القرار، تعتبره السلطة الفلسطينية خطوة فعلية نحو ضم الضفة بما فيها القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميا. ويتزامن هذا مع استمرار اعتداءات المستوطنين وحصار منازل فلسطينية في بلدة قصر جنوب شرق نابلس، وسط ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنديد بالحصار. كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اقتحام منازل الفلسطينيين وأدانت العنف الذي يلحق بحق المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بتوقيف المسؤولين أو الجناة ومحاكمتهم. وبدوره دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى إبعاد المستوطنين، محذرا من أن ممارساتهم تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
1: وفي ذات السياق، فإذا حاول نشطاء إسرائيليون اليوم إيصال مواد غذائية إلى الفلسطينيين الذين يحاصر مستوطنون منذ حوالي أسبوع منازلهم في بلدة قصرى بشمال الضفة، في وقت ينتشر فيه الجيش مجددا قواته في الموقع. إلى السودان، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب البلاد معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل، مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب بحثا عن المساعدة. وقال برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن جنوب السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم، ويعاني أكثر من سبعة مليون وثمانمائة ألف شخص، أي ما يزيد عن نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني 1,200,000 طفل من سوء تغذية حاد. في ظل موجة حر شديدة تضرب أوروبا، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 35 درجة اليوم في مناطق أوروبية يقطنها ما لا يقل عن 150 مليون شخص، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس بريس. ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة القصوى اليوم 30 درجة لحوالي 350 مليون نسمة في أوروبا باستثناء تركيا، أي نحو 60% من السكان. لمزيد من التفاصيل سامية الأشرقي.
3: وضعت السلطات الفرنسية نحو 80 مقاطعة تحت الإنذار البرتقالي تشمل باريس وضواحيها وجميع مقاطعات إيل دو فرانس، إضافة إلى مناطق واسعة في وسط البلاد وجنوبها وغربها كسونتر فال دو لوار، بورغوني فرانش كونتي، أوكسيتاني ونوفيل أكيتان، فضلا عن عدة مقاطعات في غرب البلاد. وتعتبر هذه الموجة الأخيرة ثالث أطول موجة حر تسجلها البلاد، والتي امتدت 17 يوما لتصبح متجاوزة موجة عام 2003 من حيث المدة. وتتجاوز موجة الحر حدود فرنسا، فبحسب تقديرات وكالة فرانس بريس سيواجه نحو 150 مليون أوروبي درجة حرارة تتخطى 35 درجة، خصوصا في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. وتعيد هذه الظروف إشعال خطر الحرائق، ففي جنوب غرب فرنسا اندلع حريق قرب غابة لوند خلال الليل والتهم نحو 400 هكتار، ما أدى إلى إجلاء 400 شخص. وفي كرواتيا واليونان تكافح فرق الإطفاء أيضا حرائق جديدة أجبرت مئة السكان والسياح على الإجلاء.
1: ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة القصوى اليوم 30 درجة لحوالي 350 مليون نسمة في أوروبا باستثناء تركيا. إلى الخبر الأخير، أصيب 40 شخصا على الأقل، 10 منهم إصاباتهم خطرة جراء حريق غابات كبير اندلع ليل الخميس إلى الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتي. كان هذا الخبر الأخير، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة مع الزميلة إيمان الحمود، وإلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا بيكم في برنامج هوا الايام. اهلا بيكي انايل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه لشاهيناز ايضا. النهارده في هوا الايام اكيد بنحيي كل اصدقائنا اللي بيسمعونا، حتى اللي بيسمعونا عبر انترنت. النهارده هنروح لفقره ميديا ومبادره ايجابيه علشان نتعرف على نوال بيزيد، وهي صحفية إعلامية في الإذاعة والتلفزيون التونسي، بروديوسر، منتجة أيضا. وهنتكلم عن البودكاست اللي أطلقته مؤخرا من 2023، Deep Confessions، اعترافات عميقة، بودكاست بيخاطب الأرواح، القلوب، قلوب الشخصيات التونسية المعروفة والغير معروفة كمان، هنتعرف عليها في هوا الأيام. بعد كده هنروح لفقرة جوجل هير نيم، وهنا هنتعرف على أستاذة جامعية ودكتورة نيلة طولان، وهي من الأسماء البارزة في مجال الإعمار والتخطيط في مصر. هنتعرف عليها في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام كمان بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: وكان زياد بورجي إحساس الحب في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا دلوقتي لفقرة ميديا ومبادرة إيجابية. فقرة ميديا ومبادرة إيجابية أيضا هنتكلم عن مشوار إعلامية ما بتخافش أبدا من المستحيل. نوال بيزيد أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام. أنت صحفية إعلامية في الإذاعة والتلفزيون، قدمتي عدة برامج وبروديوسر أيضا، أطلقتي بودكاست ناجح Deep Confessions اعترافات عميقة. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام نوال.
1: مرحبا بك سميرة ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة مونتي كارلو الدولية، ومرحبا بالفريق العامل معك.
0: مرحبا ويعيشك وأهلا وسهلا بك في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية. نوال، ممكن نقول عليكي سلاشر، بتعملي حاجات كتيرة قوي مختلفة، شخصيتك غنية ومتعددة، وانت ما عندكيش أي مشكلة إنك تروحي وتغامري وتكتشفي أشياء كتيرة قوي وجوانب جديدة في شخصيتك. من كم سنة عشتي حالة نفسية صعبة أدتك إلى انطلاق يمكن جديد وانطلاق مشروع مهني، مشروع حياتي ممكن نقول، هو بودكاست Deep Confessions اعترافات عميقة. كلميني عن الفترة دي، إيه اللي حصل؟ هل هو كان احتراق وظيفي burn out، ولا شيء متعلق بجانب في شخصيتك ما كنتيش يمكن تعرفيه؟
1: أنا في 2022 تعرضت لبعض المشاكل، يعني من الناحية المهنية والشخصية وحتى المادية، يعني أمور فلوس كانت صعيبة شوية الفترة هذيك. كل التراكم هذية أدى إلى حالة نفسية كانت ما تخلينيش نكون إنسان productive، يعني لقيت نفسي أني عندي أفكار سلبية وسوداوية وقاعدة في الدار، يعني من في البيت ما نتحركش من البيت، وما عادش نحب نشوف الناس، ما عادش نعمل في الأنشطة اللي كنت في يوم من الأيام نحبها. يعني كل التفاصيل هذه خلتني لأول مرة نمشي نشوف طبيب نفساني.
0: خاصة أنك أنت نشطة جدا ومبدعة جدا، فما عرفتيش نفسك في الفترة دي.
1: ما عرفتش نفسي، خليني هذا الكل نمشي للطبيب. عرفت أنه فما مشكلة يعني يلزمها تتعالج، وفي الأثناء حاولت نلقى حلول فردية، يعني من نوع أني نعمل شوية رياضة، نعمل حاجة، نخرج للطبيعة. كانت تنجم تعاوني نوعا ما، لكن مش الحل اللي كنت نستناه. كانت الحالة صعبة شوية، يعني ما كنتش عارفة نفسي كما قلت لي سميرة. كي مشيت للطبيب عمل تشخيص متاع حالة اكتئاب حاد، اللي هذا معناها كان في، معناها أنا عشت بها تقريبا عام 2022 كله تقريبا. في آخر 2022 عشت مشيت للطبيب وقال لي راهو عندك حالة اكتئاب حاد، ما نعرفوش من وقتاش بديت، لكن عندها مدة يعني موجودة تعايشت معها، لكن ما كنتش فاهمتها. ومن بعد اكتشفت حاجة أخرى، اكتشفت اللي عندي مرض نفسي مزمن اللي هو ثنائي القطب، بايبولاريتي ديز اوردر. البايبولاريتي هذه طلعت موجوده فيا، يعني هي من بين
0: ما كنتش تعرفي حاجه عنها،
1: ما كنتش نعرف، يعني ما كنتش نعرف. هي حاله جينيه زاده فيها الجانب الوراثي، كنت يعني موجودة في شخصيتي الكل، في حياتي الكل، لكن ما كنتش فاهمة يعني شنو فما تصرفات. بعد كي جلست مع الطبيب وحكينا ورجعنا بالماضي وكل، نلقى روحي اللي تصرفت بطرق هكا غريبة شوية بين ظفرين، وكانت هذيك نتيجة من نتائج المرض النفسي اللي كنت نعيش به يعني حياتي الكل.
0: ففي أشياء كتير قدرتي تفسريها.
1: نعم،
0: في أشياء كتيرة قوي، تصرفات كتير قدرتي تفسريها بعد التشخيص.
1: بالضبط بالضبط، فسرت برشا حاجات يعني، منهم حاجة دي عمري ما قلتها سابقا، لكن عملت يعني تاتو وما كنتش وقتها مقتنعة بيه، وبعد مدة قلت أنا علاش عملته التاتو هذاك، وكانت حاجة ما في علاقة بثنائي القطب يعني، هو فيه حالات يعني تاع اكسيتاسيون كبيرة برشا يعني، تولي تحب تعمل برشا حاجات،
0: حماس كبير.
1: حماس كبير، حماس كبير، تحمست إلى التاتو ومن بعد ندمت عليه نوعا ما، فهمت؟ دونك توا وليت نعرف نفهم الحالات اللي تجيني ساعات نتاع الحماس كما كنا نحكي، وليت نوظفها في العمل اكثر، وليت نوظفها في الرياضه اكثر، ما عادش تمشي في اختيارات نندم عليها يوم من الايام، ولا مفهوم اكثر يعني المرض. وبعد التشخيص هذايا خذيت يعني أدوية وعملت رحلة علاجية كاملة، خلتني خليت في الأثناء فما فكرة تدور في راسي، إنه علاش ما نحكيوش على الصحة النفسية معناها بطريقة كما يجب أن تكون يعني، على خاطر قاعدة الصحة النفسية وإلى الآن هي قاعدة تنقص شوية، الحكاية نتاع التابو على الصحة النفسية نقصت، ما عادش كيف ما قبل في تونس ولينا
0: صحيح.
1: نحكيه يعني، ما عادش حاجة مخجلة إنه إنسان يحكي على صحته النفسية، لكن باقي مازال رواسب نتاع عقلية قديمة متجذرة يعني في عند الإنسان، إنه أي إنسان يمشي يعالج عند طبيب نفساني نجم يكون مختل يعني عقليا، فهمت؟
0: أكيد.
1: وجيت جات فكرة البودكاست هذا اللي نعمل فيه توا، من ماي 2023 أول حلقة بثيتها، وما زال موجود لحد الآن.
0: وبقيتي انت كمان تشاركي معرفتك بإنتاج البودكاست وتساعدي ناس حابة تطلق البودكاست الشخصي بتاعها، بتدربيهم وبتعلميهم أسس المهنة. نرجع لديب كونفيشنز، اعترافات عميقة. في الوقت ده بعد ما عديتي المرحلة الصعبة دي قدرتي تطلع بيها بجانب إيجابي، ولقيتي ان انت في المكان الصح، عندك الصلاحية وعندك الشرعية ممكن نقول انك تقدمي برنامج زي ده، وعلشان تروحي تطلعي اللي في ارواح الناس حبيتي كمان تتكلمي وتشاركي قصتك. هل ده كان صعب بالنسبة لك كإعلامية؟ قدمتي برامج كتير قوي ان كان في الإذاعة او في التلفزيون، ولا كان مفيش مفر للموضوع؟
1: ليه ما كانت ليش حاجة صعبة، هي في طبعي أني إنسان صريح يعني، أي إنسان يسألني على حياتي ما عندي حتى مشكلة أني نحكي له تفاصيل حياتي، ما عنديش الحاجز هذا يعني، حتى في حياتي اليومية وكي نتعرف على ناس وكل. في البودكاست اخترت اني نبدا بنفسي، نبدا نقول اللي انا العبد اللي باش الشخص اللي باش تراوه وراء الميكرو يحكي مع الناس في الصحه النفسيه، راني انسان معني بالامر، باش تضفي نوع من الشرعيه كما قلت سميره، انه انسان كي يبدا يحكي قدامي على اكتئاب او بايبولاريتي ديسوردر او اشياء من نوع هذا، نبدا نكون عندي علم يعني بالموضوع ونكون انسان متعاطف يعني. انا الحاجه اللي خلتني نقدم البودكاست بالطريقه هذه، انه ضعف التعاطف بين الناس، عندنا مشكله كبيره متاع السمع يعني،
0: صحيح.
1: احنا في نعيشوها مع اصدقائنا ومع عائلاتنا، ما نسمعوش العبد اللي قدامنا
0: ونحكم على طول،
1: شاهد يعني،
0: صحيح.
1: هو مهم انه انسان يكون شاهد على لا سوفرانس، الالم نتاع الشخص اللي قدامه، ويقول له عندك الحق، راني نفهم في الالم نتاعك هذا، ديجا انت عاونته برشا في انه يبدا خطوه اولى في رحله العلاج، ويقال انه اصعب خطوه في الرحله هذه هي طلب المساعده. فما ناس تعيش يعني بأمراضها وبمشاكلها سنوات وما تتجرأش إنها تطلب المساعدة، ولا تقول جو نو في با بيان يعني، راني مانيش في أحسن حال، معناها راني نستحق مساعده من عند صديق او طبيب او انسان خبير في المجال هذا. والشرعيه الثانيه اللي عندي اللي هي شرعيتي اللي استمديتها من العمل في المؤسسات الاعلاميه في از بروديوسر، يعني كمنتج او كصحفيه او حتى كمقدمه برامج. كنت عندي الادوات على الاقل الكافيه باش نعمل اداره نتاع حوار، وغمرت بالحكايه. هي لقيت روحي بعد مش محاوره فقط، لقيت روحي محاوله اي انتربرونور، يعني نلقى روحي سيده
0: اعمال،
1: يعني وكيله شركه، يعني
0: طبعا
1: وليت عمل، يعني الحكايه ولا فما فلوس فيها. دونك تعلمت حاجات اخرين في الاثناء.
0: نوال، البودكاست ده نال نجاح سريع جدا، انت اطلقتيه في 2023، عرفتي تتقربي من الناس من خلال الكلمه اللي انت قلتيها، التعاطف. ايه رايك نسمع جزء صغير علشان برضو نعرف احنا بنتكلم عن ايه؟
2: انت شكون؟
3: جيت طبيب تونسي
2: ديفلوبمنت
3: المدرسه التونسيه، كليه الطب تاع صفاقس التونسيه والسبيطار التونسي وتوا القطاع الخاص التونسي.
0: الحلقة دي تحديدا نوال أثرت في الناس كتير، صح؟
1: أثرت حتى فينا، يعني أثرت. ما فماش شخص سوي يسمع الحلقة هذيك بالذات وما أثرتش فيه، لأنه كان فيها حاجات فريدة من نوعها. أنه
0: بتبدي دايما أنت شكون؟ أنت مين؟
1: لا، أنا نختم بالعكس.
0: بتختمي؟
1: نختم أوكي. بالسؤال أنت شكون؟
0: أنت شكون؟
1: في كل حلقة جاوب جاد الله يرحمه، قال أنا جاي طبيب تونسي، ولد المدرسة التونسية، ولد السبيطار التونسي، المستشفى التونسي، يعني
0: تكوينه كله في تونس،
1: تكوينه كله في تونس، وهو مدافع شرس عن عند المستشفى العمومي في تونس، وكل ما يخص الناس المتدخلة أو الأطراف المتدخلة في المستشفى العمومي، سواء كأطباء أو كناس جاية يعني للمستشفى باش تداوي الأمراض نتاعها، كان يدافع عليهم. كانوا يسميوه حتى في تونس طبيب الغلابة، يعني جاد كان يدافع عليهم ديما. والحلقة هذيك بالذات كانت وكأنه حكي على عصارة تجربته في الحياة وفي المنظمة، زادة كان هو رئيس ومؤسس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. دونك كما نقولوا احنا بالتونسي، فرغ قلبه، يعني قال كل شيء، وقال حتى حاجات فظاعات يعني قاعدة تصير في المستشفى العمومي. والحلقة هذيك الناس الكل معناها تعاطفت معاهم ومع الأطباء خاصة الشبان، ونشروها يعني على المنصات نتاعهم وكل. لكن الإرادة الإلهية اختارت إنه جاد يرحل بعد بشهر من البث نتاع الحلقة هذيك.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. وفقط يعني صاروا هكا بطبيعة، يعني الناس مشيوا اللي ما عرفوه ما كانوش يعرفوه، مشيوا باش يكتشفوه بعد ما توفى، على خاطر كي توفى تونس كلها، يعني نعات جاد الهنشيري إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله أموه خلى إرث، يعني خلى ينتخاص على الباركور نتاعه والناس تفرجت فيها.
0: شخصيات زي دي كتير الناس بتعرفها منهم، يعني الناس بتعرفها بس بتتعرف عليهم بطريقة مختلفة. إزاي بتعرفي تظهريهم يمكن بطريقة استثنائية من خلال البودكاست؟
1: هو تحذير. أنا نؤمن أنه أي صحفي أو أي إنسان باش يقدم معلومة قبل ما يجازف ويقدم المعلومة هذيك، يلزمه يعمل ريسيرش، يعني بحث كامل على الموضوع اللي باش يحكي فيه. دونك أنا كنت نعمل بحث معمق على كل شخص نستدعاه، وكنت نقعد نجلس معاها وإلا نعمل معاه تليفون مطول، نقعد ونحكي وناخذ من عنده المعطيات الكل اللي تخليني بعد نعرف كيفاش.
0: انت بتذكري كويس كصحفية وإعلامية شاطرة، بتذكري كويس، بس في سحر تاني وقت اللقاء.
1: سحر تاني لينا نتوجه للإنسان.
0: أيوه.
1: للإنسان اللي فيهم، يعني فما نوعية متاع ضيوف نجيبهم اللي هما الناس المشهورين أو المعروفين في تونس، نقول لهم ديما نفس الجملة نعاودها لهم، نقول لهم اللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أنت كانك ممثل مثلا نشوفوك في المسرح أو السينما، أنا هذاك الكل لا يعنيني، هذاك الكل يشوفوا فيه الناس الكل على كل حال، أنا نحب نشوف الجانب اللي ما يعرفه حتى حد. أنا نحبك تحكي لي على وقتاش ندمت، وقتاش حبيت تتخلى عن العمل متاعك وتعمل وتشوف.
0: بس الجميل ان هم نفسهم بيكتشفوا نفسهم بطريقة مختلفة، مش بس المتفرج او المستمع، صح؟
1: هي على خاطر قصد ناقصين تعاطف، كيف ده ما فماش تعاطف، كي يلقاو شخص متعاطف معاهم ويسمع فيهم يوليوا يحكيوا، يعني ياخذوا راحتهم في الحديث.
0: نوال، البودكاست اعترافات عميقة، يعني زي ما بقول وصل لقلوب الناس وحقق نجاح مهم، 35,000 متابع على يوتيوب، 100,000 على انستغرام، 100,000 على تيك توك، فيسبوك كمان في رقم مهم على كل وسائل التواصل الاجتماعي، قدرت تحققي النجاح ده. المعادلة ما هياش سهلة لإعلامي يشتغل في الإذاعة والتلفزيون متعود على إنتاج معين، إن هو معين، إن هو يقدم بودكاست بسيط أكتر، قريب للقلب أكتر. إزاي قدرتي تتأقلمي للعالم الرقمي ده؟
1: ما كنتش غريبة جدا على العالم الرقمي، نظن إنه بحكم العمل القديم بتاعي خاصة في إذاعة مزايك في تونس، كنت نعرف كيف تدار الأمور يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، فنتسمى خذيت الوصفة متاع المؤسسة هذيك اللي خدمت فيها، وكنت وأنا من النوع اللي يحب يتعلم ويحاول ونجوب سيغب، يعني
0: بتراقبي كتير،
1: نتأمل برشا،
0: تراقبي
1: زملاء مثلا في دي بودكاست أخرين في العالم شنو الحاجات الوصفات اللي يخدموا بيهم، ونولي نعمل أنا كيفهم. يعني يقول لك أنا ذا باغي أنفونتي لاغو، مانيش باش نعاود نخترع العجلة، كل شيء عملوه في العالم.
0: تستوحي يعني من الأشياء اللي حواليك؟
1: أنا مستوحي من عند
0: بس في بصمة خاصة لنوال بزيد.
1: أي طبعا هذيك حاجة من عند ربي، معناها ممكن يقولوا لي عندي موهبة يعني في الحكاية هذية، والموهبة ما نجمش نناقش فيها برشا، يقول لك من عند ربي عنده ولا ما عندوش كما يقولوا بالتونسي. أنا جبانس اللي عندي.
0: أكيد عندك. قولي لي بتختاري ضيوفك إزاي؟ هي النماذج اللي أنت بتحبي تعزميها، وإيه مين هو الضيف اللي لغاية دلوقتي حابة تعزميه ولسه ما وصلتلوش؟
1: هذه أصعب سؤال نجم يطرحوا عليه شخص، ديما يتسأل لي وما نعرفش نجاوب عليه السؤال هذا، على خاطر ما عنديش معايير مضبوطة لاختيار ضيوف الحقيقة.
0: يعني مش سؤال صعب أهو، ما أنت بتردي بسهولة، ما فيش يعني بتردي بسهولة للسؤال ده، مش صعب ولا حاجة، يعني أنت ما فيش، مش مقفلة الموضوع في علبة.
1: لا مش مسكر، هو أنا ما عنديش معايير، هما الناس اللي يسألوني السؤال هذا ينتظروا أني مش نقول لهم نعطيهم معايير معينة، نقول يلزموا يكون كذا أو كذا أو كذا، أنا ما عنديش المعايير هذيك، نمشيها الأكثرية بالإحساس. أما نجم نقولك العكس، نقولك شنو الحاجات اللي ما تخليش شخص، ما تخلينيش نستدعى شخص معين. مثلا فما الاختلاف الجذري في المبادئ، يعني فما عندي مبادئ نعيش بيهم، وما نجمش نسمح لشخص مثلا انه يكون عنصري مثلا. هذايا. ونعرف انه فما شخصيات عبرت، خاصه انه فما ازمه صغيره هكا في تونس في الموضوع هذايا حاليا، فما شخصيات عامه عن طريق الكلام نتاعها تفهم انه انه العنصريين. دونك الناس هذوكم انا بالنسبه ليا من لا من استدعاهمش. شكون اخر؟ ساعات فما ضيوف شحيحين في الكلام، يعني تحسوا ماهوش ثرثار. الضيف الغير الثرثار انا ما نحبوش برشا، يعني نحب الضيوف الثرثاره
0: الكريمه، خلينا نقول الكريمه اللي بتحب تشارك احاسيسها وحياتها.
1: ممكن هذوما الحاجات، اما الاكثريه كما قلت لك بالاحساس، يعني عباره كما بالفرنسيه تسمى لو فلير، يعني نسمها نسم انه لو بوتونسييل نتاع الشخص هذايا باهي، نجم نستثمر ونخرج منه حاجه باهيه. فما زاد كريتير واحد اخر بخلاف المبادئ، استنى انا عندي ثلاثه كريتير نسيتو فيلس
0: كلمة بس أخيرة قبل ما ننهي الفقرة. تونس بتمر بأزمة بما يخص حرية التعبير، في صحفيين كتير للأسف مسجونين. هل عندك كل الحرية أنت في البودكاست؟
1: لحد الآن عندي كل الحرية، لكن نعرف عندي فكرة على ما يحدث في تونس وليغيسك يعني اللي موجودين. فما بعض الحلقات اللي ما يصير فيهم نقد لاذع للنظام أو حتى لرئيس الجمهورية وغيره، لكن لحد الآن ما فماش حاجة صارت لي، يعني
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. أما نعرف أني ينجموا
0: لا رد بالك نوال، احنا عايزينك تجلنا في أغسطس في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: هو أنا ما قلتش نعرف حدودي بالضبط، يعني الحمد لله اللي كي خدمت كصحفية عندي أخلاقيات مهنة تحكم فيها، لكن ما نعرف اللي ما تجاوزتش الحدود. لكن في نفس الوقت صاروا احنا في إيقافات في تونس أنه ما عندهمش حتى مبرر، يعني
0: طبعاً
1: نجم نكون انا اللي جيب نوعا ما كان نهار تقلقهم نوال بيزيد، ممكن ما نعرفش.
0: ان شاء الله ما تقلقيش حد ابدا. وشكرا جزيلا ليكي نوال بيزيد للانترفيو دي، ومستنينك هنا في باريس
1: ان شاء الله.
0: يعيشك.
1: ميرسي يا سميره.
0: ميرسي ليكي، يعيشك. ميرسي.

0: وكانت دواليبا Love Again في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا لي Google Her Name. جوجل هير نيم النهاردة عايزاك وتتعرفوا على شخصية استثنائية جميلة جدا، صعب قوي انه الواحد يلقطها، بس انا انتهزت الفرصة انه هي العصفورة قالت لي انه هي متواجدة في باريس، فعلى طول حبيت اعزمها. اهلا وسهلا بيكي نائلة تولان، اهلا بيكي في هوا الايام.
1: اهلا بيكي، سعيدة بوجودي معاكي.
0: انا اللي اسعد. السكادجول بتاعك دايما مليان وممسك الخشب، ان كان في باريس او في القاهرة صعب قوي ان احنا نشوف بعض، بس اول ما عرفت انك في باريس قلت هي دي الفرصة عشان نتعرف عليكي، علشان مشوارك المهني ومشوارك الحياتي خلينا نقول ملهم جدا، وحبيت انك تتكلمي عنه. حضرتك طبعا دكتورة استاذة في مجال المعمار بكل الهندسة في جامعة القاهرة، عضو نقابة الهندسة في مصر، عضو كمان مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهندسين المصرية، عضو جمعية المهندسين الدولية، وعضو مجموعة الشباب جمعيات نقابات. حضرتك مسؤولة وبتحبي شغلك وعندك شغف كبير قوي في شغلك. طبعا مش هقول كل المسيرة دلوقتي، لازم بس أضيف أنه حضرتك استشاري وزارة الشباب والرياضة، استشاري وزارة التخطيط، عندك شغف كبير للفن، للأدب، للسفر وللإنسانية، هنتكلم عن ده كله. الهندسة مش صدفة، ولكن في البداية الحب الأولاني كان الأدب.
1: ده حقيقي.
0: صح؟
1: ده حقيقي.
0: إيه اللي خلاكي، هنتكلم طبعا عن المشاريع الهندسية وإزاي قدرتي تقربي المسافات ما بين التعليم الأكاديمي والتصاميم اللي موجودة على أرض الواقع، ولكن كلميني شوية عن المسيرة الهندسية المهمة دي. حبك الأول كان اتجاه المكتبات، الأدب، الكلمة.
1: حقيقي. ده حقيقي.
0: ايه اللي حصل؟
1: زي كل بالذات هقول البنات اللي كانوا في الفترة اللي احنا كنا شباب فيها كانوا دايما بيتجهوا للتعليم باللغة الفرنسية، وانا كان بدايتي تعليمي في اللغة الفرنسية. وفي يوم انا داخلة من المدرسة متأخر، والدي موجود، والدي كان شخصية حنينة وعاقلة، و الكلمة اللي بيقولها لها صدى عندي، يمكن كنا في توأمة ما بيننا، فبيسألني هتدرسي هتدخلي ايه؟ قلت له انا داخل ادبي، انا كنت في اولى ثانوي. بص لي وقال لي بمنتهى البساطة، ليه ادبي؟ المستقبل كله للعلم. ايه دي؟ فضلت تشتغل خلال ثواني. قلت له طب انا هاخد دروس، كنا في شهر مارس، انا هاخد دروس وهدخل علمي. وده اللي حصل، دخلت علمي والحمد لله قدرت أدخل كلية الهندسة قسم العمارة. هو كان سعيد جدا، من ضمن الحاجات اللي يعني الحقيقة شجعتني، والحمد لله يمكن يعني حول حاجة، يمكن أنا برج جوزاء فبقدر أعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت، فتفوقت وأخدت الماجستير والدكتوراه بتاعتي، واستمريت في عملية التدريس لمدة سنوات طويلة. ما فتحتش مكتبي وابتديت أشتغل يعني كمعمارية إلا في بداية التسعينات. الباركور يعني المسار كان صعب، ما كانش حاجة سهلة. المعماري يعني من ضمن المقاومات بتاعته أنه لازم يكون عنده حاجتين مهمين جدا. أول حاجة أنه يكون مثقف أصلا، يعني يكون في أساس مثقف وعنده قدرة على أنه هيستمر طول حياته لغاية آخر لحظة بيتعلم.
0: حضرتك لما بتقولي مثقف معناه أنه عنده اطلاعات كتير قوي ليه مواد مختلفة.
1: ده حقيقي.
0: مش بس أدب، مش بس تاريخ، مش بس فنون.
1: لا، صعب قوي الدراسة في العمارة. أنا يمكن أعمل كده سريعا لو أقولك أنه في 4 سنين الطلبة بيدرسوا مواد تاريخ عمارة، تاريخ حضارات، تاريخ تخطيط، بيدرسوا معمار architecture، بيدرسوا بيئة environment، بيدرسوا تخطيط، بيدرسوا الإسكان، بيدرسوا علوم إنسانية طبعا في إنسانيات، ده طبعا فرع مهم جدا، بيدرسوا برضو خرسانة و يعني مواد وستراكتشر، مواد كتيرة جدا، فالطالب بيبقى مثقل، فبالتالي هو لازم يكون بيحب فعلا المهنة اللي هو اللي هيشتغل فيها دي، ومستعد إنه يضحي، لأنه هي العملية محتاجة قدرة على التقبل وقدرات جسمانية، لأن احنا ممكن نقعد بيومين ثلاثة مش بننام لما بيكون في تسليم مشاريع وكده. فالعملية ما كانتش مش سهلة، بس هي
0: معسكر
1: عملية صعبة. دايما بقول للطلبة بتوعي مانجمنت، يعني حتة المانجمنت مهمة جدا، انك ازاي تمانج وقتك، لان المواد كلها متداخلة، لانه مطلوب منه يسلم حاجات كتيرة. بس يعني اللي انا بشوفه ان معظم الشباب بيبقوا عندهم حماس، وخصوصا كمان مع التطور اللي حصل في الكمبيوتر ايديد ديزاينز، سهلت المأمورية الحقيقة كتير قوي على الشباب.
0: والنهاردة الذكاء الاصطناعي اللي أكيد كمان واخدنا في حتة تانية.
1: واخدنا في حتة تانية، بس أنا عندي حتة عايزة أقولها، لأن أنا بحثت وكان معايا طلبة دراسات عليا بيسجلوا في المجال ده. يعني هو طبعا الكمبيوتر بيقوم بدور كبير جدا جدا، احنا بندخل الطلبات المتطلبات بتاعتنا وبيطلع لي الديزاينز، لكن الحتة بقى بتاعت الأنسنة، هل الكمبيوتر قادر على انه يديني الاحساس الانساني اللي انا حاسه بيه وانا بشتغل في الرسومات بتاعتي او في التصميم بتاعي؟ هنا بقول انه لازم انه كل واحد بيشتغل برغم من انه بيجي له يعني تصميمات جيفن، لكن لازم بيدي من روحه. يعني الكمبيوتر اله، لكن هو هيدي من روحه. هنا بيلعب الدور الانساني دور مهم جدا، وهنشوف اللي جاي هيعمل معانا ايه.
0: وعلى سيرة بيدي من روحه، حضرتك غزيتي كتير مسيرتك المهنية دي وحبك للهندسة بإضافة شخصيتك، يعني زي ما حضرتك قلتي من برج الجوزاء بتعملي حاجات كتير في نفس الوقت، بتحبي أشياء كتير قوي في نفس الوقت، بتتكلمي لغات مختلفة، عندك ثقافات مختلفة، كل ده ضفتي في عملك في شغلك، وكمان في نقل المعرفة دي للشباب.
1: يعني هو يمكن من أجمل الحاجات اللي أنا حقيقة بعتز بيها جدا كوني بدرس للشباب. أولا دايما بقول أنه ربنا بيسخر للعلماء أنجلز بأجنحة واقفة معاهم، ودور المتعلم ده أنه يفوت التعليم بتاعه. أجمل لحظات حياتي مش عايزة أقول لك إمتى، لما بلاقي الطلبة في آخر السنة بيجوا يتشكروا لي، أو عاملين لي كارت بيتشكروا لي فيه، أو اللي تخرجوا من سنين ويشوفوني في أي حتة ويجوا ياخدوني بالحضن وتعلمنا منك. دي لحظات ما بتتنسيش، ولحظات ريوردنج لأي حاجة أي حد تعبت فيها أثناء حياتي. يعني طبعا أنا كنت زوجة وعندي بناتي، وأخرت شوية الدكتوراه بتاعتي عشان أقدر يعني أهتم بيهم لغاية وقت معين، وتعبت قوي قبل ما خلصت، لكن ريوردنج لكل اللي حصل ده العطاء اللي أنا بديه للطلبة واللي هما بيرجعوه لي، سواء كانوا تخرجهم أو سواء كانوا لسه في الكلية.
0: كل وقت في مسيرتك كان مكرس طبعا لشغلك، لأسرتك، لبناتك، ليكي بعد كده كملتي الدكتوراه، بس كان بالنسبة لك التدريس كتير مهم، ولغاية دلوقتي دايما ما فيش يوم بيعدي من غير ما تتكلمي عن الشباب اللي بتدرس لهم. ليه كان مهم بالنسبة لك التدريس وإنك تكوني دكتورة وأستاذة جامعة كمان مش بس باحثة؟
1: شوفي أنا عايزة أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أداني ملكة وأداني فرصة، يعني لازم أقول إن أنا أخدت فرصتي، إن أنا الحمد لله تفوقت، وإن أنا دخلت الكلية دي أوريدي، يعني والدي الله يرحمه بقى له الخير كله، إن أنا اتعلمت وربنا مهد لي. إحنا كانت الصعوبة في الأول، مش عايزة أقولك إحنا الناس اللي كانوا في وقت بعد حرب 67 وما بين 73 كانش في مراجع، ومع ذلك ربنا مهد لي الطريق. يعني فدوري رسالتي إن أنا اللي أنا تعلمته أفوته للأجيال اللي بعدي، والحمد لله. يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ممكن أقولها لك في سرعة كده، إن أنا بدرس مادة بحبها جدا اللي هي تاريخ العمارة. تاريخ العمارة والفنون في سنة أولى وفي سنة تانية، كل اللي تقريبا معظم الكورس مادة صعبة. ما كانش في حد بيدرس معايا غير واحد، الحمد لله وصلنا النهاردة ان احنا 4 وفي واحد خامس جاي كمان عايز يدخل يدرس معنا. فده انا بعتبر انه كان في رسالة لازم أفوتها، والحمد لله نجحت ان انا أفوتها وانه نفتح المجال بقى، لان اللي جاي كله للشباب. وبعدين حرام ان اتعلم وبعدين اللي انا اتعلمت احتفظ بيه لنفسي، يعني لازم اشارك ونشارك كلنا.
0: ما ندمتيش ابدا انك غيرتي فكرتك بدل ما تدخلي ادبي تتجهي الى العلمي وللهندسه؟ ما فيش ايام كده بيكون في نوع من الحنين؟ اتعرفي انه اللي قدرتي تاسسيه في شغلك في الهندسه كنت ممكن برضو تعمليه في مجال تاني؟
1: اصل هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان الهندسه العمارة هي مزيج من الأدب والعلوم، هو العمارة هي أم الفنون كلها. فأنا ما خسرتش، بالعكس أنا دخلت أكتر من حاجة مع بعضها. فتدريسي لتاريخ العمارة ما هو هيستوري، ما هو أدبي
0: صحيح،
1: لتاريخ الحضارات وإن أنا أعرف الحضارات إزاي بدأت وإزاي تطورت، الانتيريور ديزاين لأن أنا اشتغلت كتير قوي انتيريور ديزاين برضو حتة فنية. ف يعني أنا ما فقدتش، بالعكس أنا حاسة أن أنا جمعت.
0: عشان كده حسيت أنك ضفتي كل حاجة موجودة في شخصيتك للمسيرة المهنية دي، اخترتيها وحبتيها ونمتيها أيضا واشتغلتي فيها بطريقة استثنائية، لأنك بتعرفي تجمعي وتبني جسور ما بين العمل الأكاديمي واللي موجود على أرض الواقع. يعني فإزاي قدرتي كمان تضيفي البصمة دي؟
1: شوفي هقول لك حاجة، أنا قعدت لمدة يمكن أنا 10 سنين، يعني من بداية تخرجي لغاية ما فتحت مكتبي كنت بدرس فقط. ولما بعد ما أخدت الدكتوراه بكام سنة حسيت أنه أنا يعني الباركور بتاعي ناقص، في حاجة ناقصة، لأنه أنا ما أقدرش أعلم نظري، أنا لازم أنزل الموقع،
0: لازم مشاريع،
1: ولازم أعمل مشاريع، ولازم أرسم، ولازم أشوف اللي أنا رسمته في الحقيقة وأتابعه وأحط بصمتي، لأن كل معماري له شخصيته وله بصمته على الشغل بتاعه. يعني أنا لما بتطلع الأعمال بتاعتي بتتعرف، بيقولك ده شغل نائل. صح. وبعدين الموقع والتصميم والنزول في الموقع بيقوي جدا الجزء الأكاديمي. فبقدر أوصل للطلبة بتوعي الصورة متكاملة، مش بس رسومات أنا واقفة بصلحها لهم، لا أنا بدلهم
0: 360 درجة
1: بالضبط كده. شوف الفراغ، حس بالفراغ، شوف ده. وبعدين ما تنسيش حتة مهمة جدا أنا بقولها، يوم ما بشوف المشروع بتاعي على الحقيقة ببقى كأني ابن ليا.
0: احكي لي،
1: يعني انا عندي بنات اولاد كتير قوي.
0: انا عايزة اعرف

فتيات يقفن صفا في ساحة مدرسة، وقصة هذه الصورة تناقلها الكثير من اليمنيين. تتحدث الصورة عن مديرة مدرسة في صنعاء عاقبت فتيات لأن لباسهن غير محتشم. وعندما فتحت الصورة تفاجأت، لم يكن ما يلبسنه متوقعا، جلابيب سوداء طويلة ونقاب يخفي الوجه ولا تظهر منه إلا العينان، وإسدال يغطي كامل الجسد وتحته جلباب واسع وطويل، ألوان غامقة وشمس خانقة. قصة هؤلاء الفتيات كانت غريبة بالنسبة لي وللكثيرين الذين نشروا الصورة. لقد قامت مديرة المدرسة برفض هؤلاء البنات بسبب لباسهن، لأنه بحسب كلامها ليس محتشما بشكل كاف، وعاقبتهن بالوقوف تحت الشمس. وبينما والدتهن تنتظر المديرة أيضا تحت الشمس أغمي عليها من التعب، قام أخو البنات بتصوير أخواته على أمل أن تنتشر الصورة ويحكم الجميع على هذه المديرة. المديرة هددت بطرد الفتيات ولا نعلم ماذا حدث بعد ذلك. كنت أعتقد أنني درست الإعدادية والثانوية في أسوأ فترة للتطرف مرت على اليمن، فترة التسعينات الأليمة، ولكن مقارنة باليوم تعتبر فترة ذهبية. كنا نلبس حجابا أبيض وبالطو رماديا يصل للركبة وتحته بنطال رمادي، لباس المدرسة والحجاب الأبيض الذي كان يفرض علينا أيضا يعتبران اليوم لباسا متحررا مقارنة بلباس اليوم. وإذا عدنا للوراء أكثر سنجد أن زي طالبات المدرسة في الثمانينات كان أكثر تحررا من زي مدرستي في التسعينات. كان الزي في الثمانينات قميصا وجيبة طويلة، ألوان فاتحة، أبيض وأزرق فاتح، والشعر ظاهر والعياذ بالله. مؤسف ما وصلت إليه اليمن. الواضح أن التطرف الذي ينتج عنه دائما قمع النساء يزداد، ليس فقط في اليمن ولكن في الكثير من الدول التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي ثم اضطرابات وحروب. وهذا خطر ليس فقط على هذه الدول وإنما على العالم. ولن أقول إلا كما تقول الأمم المتحدة، أشعر بالقلق. هند الإرياني.

0: أنتم دائما معنا ونحن معكم هذا الصباح عبر أثير مونتي كارلو الدولية.
1: بدنا نتشكر أنايل على الهندسة الإذاعية ومضطرة تتحملنا أنايل. يعني
0: أكيد أنايل لحالها. أنايل اليوم زملائنا في التنسيق اليوم مش موجودين, بس ما عليه, يلا أنايل تحملينا شوي.
1: إذن بيبقى لنا اليوم من فقرات أكيد رح يكون معنا بكوتشنج, رح نحكي عن الأكل الصحي وكيف علاقتنا مع الأكل وكيف لازم تكون هذه العلاقة صحية. يعني طبعا كلنا بنحب ناكل اشياء طيبة, بس لازم ننتبه طبعا على ونكون واعيين على الأمور التي نختارها لجسمنا. وفي هذا المجال رح نحكي مع مدربة الحياة والمرشدة في مجال وعي ملاك بن عرب. هل ممكن لحالتك النفسية تأثر على طريقة أكلك؟
0: Yes, of course.
1: أي متى بتحس
0: خصوصا المرأة؟ يعني ولو أنه نحاول أكثر من مرة نقول بأنه التغيرات الهرمونية لا تؤثر على اختياراتك الغذائية, ولكن المرأة مثلا فقط خلال الدورة يعني أنت محتاجة هاد الشيء غريب. يعني أنا شخصيا هكذا أعيش كل فترة من الشهر, يعني أنه أحتاج سكر شوكولا خصوصا فترة معينة أحتاج أنه أنا أكل تابليت شوكولا كاملة. وعادة أنا ما بأكل شوكولا, ما بأكل سكر, ما ولكن ضروري عندك
1: جسمك
0: يومين
1: جسمك يناديكي
0: إيه آيس كريم شوكولا, يعني تشيت ميل بكل بساطة. طيب يومين بس, 24 ساعة بس
1: نيح, بس يومين. وعند مثلا الزعل الحزن السعادة بيتغيروا كمان طريقتك
0: عند الزعل بنحف. عند الزعل أنا بنحف كده,
1: يعني بتوقف الأكل
0: خلاص, ما باكل لا سكر ولا في ولا
1: ناس
0: غيره.
1: في ناس العكس, يعني عند الحزن بصير خلاص بدها تفضي هيدا تعبي هيدا هيدي المشاعر الحزينه
0: صح,
1: وتحط اكل يعني كرمال تنبسط كرمال يعلى الدوبامين عندها.
0: لا لا لا بالعكس. انا لما بكون زعلانه فعلا فعلا النفس من النفس مسدود, ما في كيتا, ما فيني اكل نهائيا.
1: وعندما ولا تكون سعيده
0: باكل باكل, بس بحب اكل اكل صحي
1: حلو.
0: يعني ممكن اعمل اكله كده بس صحيه.
1: يعني هلا نحن عم نسالك على الهواء لانه اكيد كل العالم
0: الكوتش حنان عبد الله
1: كل العالم كمان بتتاثر بحسب مزاجها بحسب حالتها النفسيه باختياراتها للطعام والكميات اللي بتختارها. فرح نشوف مع الكوتش اليوم كيف ممكن على الاقل نسيطر على هذه المشاعر, ولكن بالطريقه السليمه.
0: بالطريقه السليمه, وانا اؤمن بان الانسان يستطيع ان يمارس نوع من الكنترول على افكاره وعلى رغبته. اصدقاء على اين المرشدة في مجال الوعي ملاك بن عرب ستأخذنا إلى تفاصيل كوتشينج لليوم
1: ومذاقات كمان من هذا الوحي. منا أمور صحية وسليمة من أفكار مبتكرة لسناكات ومقبلات. إن شاء الله يكون هيك عندها أفكار جديدة نحن نتعرف عليها, لأنه عن جد طارت منا الأفكار خاصة بالسناكات. يعني الواحد بيفكر شو بده يأكل اليوم, شو بده يتروق يفطر, يعني شو بده يتغدى وشو بده يتعشى.
0: انت شو بتفطري يا ماي؟
1: فبننسى السناكات ما بفطر انا بشرب القهوه, بشرب القهوه وخلص بطل فيني اكل.
0: برافو والله برافو. انا رح ارجع اعمل جون انترميتون, يعني صيام متقطع ابتداء من سبتمبر. ضروري ضروري,
1: بيقولوا منيح للصحه الواحد يفضي جسمه من السموم.
0: اسبوع اسبوعين اسبوعين كثير حلو.
1: خطير جدا اذا بنكمل كل حياتنا على صيام متقطع.
0: ليش
1: هيك بيقولوا؟ ما نتاكد من الموضوع,
0: بنشوف. يلا
1: يلا خليكم معنا لباقي الفقرات في هذه الساعة.
0: أوكي.

0: كوتشينج
1: مباشرة إلى إرشادات ونصائح هذا الصباح. بناء علاقة صحية مع الأكل، رفقة مدربة الحياة والمرشدة في مجال الوعي ملاك بن عرب. ملاك صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير والياسمين، ضحكتيني لأنه لما شفت بناء علاقة قلت والله العظيم حياتنا عدا بناء علاقة صحية في العمل، بناء علاقة صحية مع الرجل، بناء علاقة صحية مع الأكل. الحياة صعبة يا صديقتي.
2: هي مش صعبة، لكن فيها شوية قوانين هكا اللي هما الغاية منهم إنهم يريحونا.
1: الغاية منها هي أن نريح الجسد. بداية، كيف يمكن أن نعرف وربما نقرب المستمع من موضوع بناء علاقة صحية مع الأكل؟ كيف؟
2: أوكي. احنا تعودنا أن نكبروا قصة الأكل في حياتنا، لكن لو نشوفه هو الأكل الغاية منه شنو هي، فيصبح الأكل هو عبارة على وسيلة أنه تخلي الجسم يكون أحسن ويكون في أحسن صورة. فحتى علاقتنا مع الأكل باش تبدأ من خلال علاقتنا مع أجسادنا.
1: أوكي.
2: يعني باش تتحول هذه التركيز اللي احنا وجهناه للأكل أنه يتوجه للغاية اللي هي جسدنا والحالة اللي احنا نكون عليها.
1: أوكي، جسدنا والحالة التي يكون عليها الجسد، وعندما يكون الجسد في حالة معينة فكما نقول يعني كل شيء مرتبط بكل شيء، العقل، الوعي، النفس، الروح مرتبطة أيضا كما يقال بالمصارين، كما يقولوا المصري بالأمعاء. فأمعاء صحية بمعنى عقل صحي، وعي صحي، كل شيء، تفكير صحي. إذن مباشرة إلى بناء هذه العلاقة، بماذا تنصحين كوتش ملك بن عرب في هذا الإطار؟
2: هو أن نرجع للفطرة. بالنسبة لينا هو الشيء هذا، هو اتصالنا بجسدنا، هو موجود فطريا كان عنا من اللي ربي سبحانه خلقنا، في علاقة بيننا وبين أجسادنا، علاقتنا مثلا مع الشبع. من أول ما يتولد يعني يكون يحس ويستشعر جسده لما يجوع أو يعطش يبكي، لما يشبع خلص، يعني ما فيش مجال أنك تضيف له مثلا في الرضاعة أو لا، يوقف. فهذه هي فطرة موجودة فينا. احنا تعودنا بعدين لما بدينا نكبر أنه يعني تم طمس هذا الإحساس. الإحساس جسد. يعني أصبح لازم تكمل أكلك، لازم تكمل صحنك، صار وقت الأكل، يعني أصبح له توقيت، وأنه لازم ممكن 3 وجبات أو 5 وجبات. ولا أصبح العقل هو اللي يسيطر أنه هذك لازم والمفروض، وحتى على نوعية الأكل. فأحنا تم طمس إحساسنا بأجسادنا.
1: أوكي، أنا أول مرة أسمع موضوع طمس هذه الأمور داخل الجسد، لأنه عادة لما كنا صغار كان بصراحة موضوع الأكل شيء خفيف جدا، يعني كان الأكل مش كثير وكنا ناكله فقط للحاجة. يعني أنا أتذكر يعني حتى في العائلة ما كانش الأكل كذا موجود موجود موجود، السكريات ما كانش موجودة، والفاست فود ما كانش موجود،
2: بالعكس
1: والأنواع والأشكال وكذا، كان الأكل كان بسيط جدا والصحة كانت جيدة جدا.
2: بالضبط. هذا هو اللي أنا نتكلم فيه، يعني حولنا أهمية راحتنا وأهمية أجسادنا والحالة اللي يكون عليها الجسد لنوعية الأكل وكمية الأكل ووقت الأكل. فهم أنه التركيزنا تحول، هذا هو أنا نشوفه. أوكي. اللي صار أنه التركيز تحول على الأكل من أنه هو كوسيلة واحتياج لمغذيات معينة اللي باش تعطي جسمك الطاقة والنشاط والصحة اللي أنت محتاجها.
1: جميل. إذا أمكن أن نلخص، إذا احتياجات الإنسان بالنسبة للغذاء لتكون هناك علاقة صحية بين جسده ووعيه، أو يبني هذه العلاقة الصحية مع الأكل، فكيف؟ يعني بمفاتيح سهلة الإدراك.
2: سهلة هو أن نرجع نستشعره. هل فعلا بالسؤال قبل ما ناكل، هل فعلا انا في حالة جوع، هل فعلا انا حاسس بالعطش، هل وبعد من ناكلوا اي اكله نحاول نستشعر اجسادنا كيف تعاملت مع هذا الاكل. جميل. هل حاسس بمعدتي مرتاحه امعائي، نرجع هذا الاحساس الفطري اللي كان موجود عنا، نرجع شويه شويه ونعطيه الثقه في اجسادنا، لانه اجسادنا هي عباره عن مخلوق حي. رأي. يعني اعتبرناه على أنه آلة نعطيها أوامر وهي تنفذ، لكن في الحقيقة الجسد ربي سبحانه خلقنا معجزة، وللآن صح. العلم قاعد يكتشف في عظمة هذا المخلوق. فشوية شوية نرجع ثقتنا في أجسادنا ونتصلوا بأجسادنا أكثر، لأنها قادرة أصلاً، جسمنا قادر أنه يعرف الأكلة أو المغذي أو الاحتياج الغذائي اللي هو في حاجة لي في ذلك الوقت. يعني الاحتياج يتغير من يوم ليوم، من حالة لحالة، حتى احنا كإناث حتى الدورة الشهرية تغير في احتياجاتنا الغذائية. هذا كله لما نرجع للفطرة ونرجع لاستشعارنا لأجسامنا، وانه نعرفوا هذا الجسد احنا فقط هو قادر اصلا على التشافي الذاتي وعلى التجدد، احنا هنا ان نساعدوه انه يقوم بوظيفته على اكمل وجه، وان نكون في احسن صوره وفي احسن حاله سواء نفسيا او جسديا منيا. يعني
1: جميل الكوتش عزيزتي، هذا الصباح اكيد هذا الموضوع مهم، وانا اقول رفقا باجسادنا. اذكر كوتش ملاك بن عرب بانك مدربه حياه ومرشده، شكرا على كل هذه النصائح.
2: شكرا ديك، شكرا، اسعدتني.
1: العفو عزيزتي، شكرا.

0: مذاقات من العالم.
1: في مذاقة اليوم سنحضر بعض المقبلات الأنيقة والسريعة ويجب أن تكون صحية. يعني راح يكون معنا شيف سمر سمان. صباح الخير شيف.
2: صباح النور.
1: كيفك؟
2: الحمد لله.
1: يعني من هيك نشوف معك شو هي الأفكار السريعة اللي ممكن نحضرها لسناك طيب يكون ويكون صح كمان.
2: أول شيء أهلا فيكي والله يعطيك العافية ويسعد صباحكم. تحية مني أنا الشيف سمر من الأردن لمستمعي إذاعة مونتو كارلو الدولية. اليوم بناء على طلبكم بدنا نحكي عن الضيافة سناكات مقبلات سهلة وسريعة.
1: نعم.
2: خليني أحكي بس مقدمة سريعة.
1: أكيد
2: مبدئياً يعني إحنا العرب معروفين بكرم الضيافة.
1: صحيح.
2: يعني عنا بيوتنا دائماً مفتوحة للأهل للقرايب للجيران الضيوف، وزمان كانت كمان برضو العابرين السبيل.
1: صحيح.
2: يعني هاي من عاداتنا الحلوة.
1: نعم.
2: ومثل ما بيقول المثل يعني لاقيني ولا تغديني. فأنا طلعت بريل مؤخراً عملت وصفة حكيت فيها إنه لازم ست البيت تحضر ضيافتها كاملة على الطاولة قبل ما يحضروا الضيوف عشان هي تتفرغ لاستقبالهم وعشان برضو هي تقعد وتتسلى وتنبسط، يعني مش تضل فايت تطلع على المطبخ تحضر.
1: والواحد بينبسط بهيدي القعدة أكتر من قعدة الأكل الطبق الرئيسي، يعني بحب الواحد هيك من إلا باللبناني منقرشات.
2: أيوة المنقرشات. هلأ اليوم رح نحكي سريعا عن فكرة ضيافة البايتس.
1: أوكي.
2: البايتس يعني هي اللقم الصغيرة.
1: نعم.
2: فكرتها إنه هي عبارة عن ضيافات متعددة، وبصراحة هاي من أفضل طرق الضيافة. يعني لعدة أسباب، يعني الضيف أول شيء بيقدر يأكل بدون من كل شيء بدون ما يشبع أو مثلا ينصح. وفي فكرة كمان أهم وهي كمان برضو التقليل من الهدر
1: كمان.
2: يعني في مشكلة بالأطباق الكبيرة إنه الناس ما بتقدر شو بدها تأكل عرفت الكمية، فبيحطوا أكبر بكتير من ما بدهم يأكلوا. وشغلة تانية برضو أصلا في ناس ما بتعرف تقطع من الطبق الرئيسي فبيخرب شكل الطبق، ويعني هو البيت صراحة هي الأنسب للضيافات أنا بشوف،
1: وبتسلي القعدة كمان
2: بتسلي القعدة وشكلها حلو وهيك كوت وصغير. هلأ البيت ممكن تكون فواكه خضار حلويات سلطات سناكات إيش ما كانت، يعني أنا عم بحكي بشكل عام.
1: نعم.
2: بس اليوم أنا بدي أعطيكم وصفة اللي هي تبولة الكينوا حصرا. بس هي مو التبولة المعتادة.
1: نعم.
2: هي هاي التبولة صيفية يعني sweet and sour، يعني هيك بتيجي حامضة وحمضة وهيك فيها شوية حلاوة مع فواكه منعشة ومكسرات.
1: تفضل لنشوف هيدا التبولة كيف حتكون.
2: وعشان ما أطول يعني هي طبعا من اسمها تبولة، تبولة أكتر شيء بتحتاج اللي هو البقدونس المفروم الناعم.
1: نعم.
2: طبعا وبندورة برضو بنقطعها ناعمة. الخس طبعا مش من أصول التبولة، بس هي مش التبولة الريجولر اللي احنا متعودين عليها، بس احنا بنحطه كمية قليلة وبرضه بنفرمه فرم ناعم.
1: نعم.
2: وما لازم طبعا يبين. هلا الإضافة على هاي التبولة اللي كتير حلوة وطعمها كتير كتير زاكي اللي هو الفواكه الصيفية، ممكن نستعمل رمان، ممكن نستعمل بلوبيري، ممكن عنب، ممكن برضه ستروبري. وطبعا هذا الاشي التقطيع حسب ذوق ست البيت، يعني شو هي بتحب تزين طريقتها هاي الخاصة. وطبعا بيحتاج برضو عنا نعنع ناشف او فريش، اذا كان فريش طبعا بيكون احسن. بينفرم ناعم. هلأ في ناس بتحب اضافة البصل حسب، هذا كمان برضو بعتبره انا ذوق شخصي، بس برضو يعني ما بينحط معها بصل كمية كبيرة.
1: هلا الفاكهة البرية الكميات قد ايه بينصح انه ينحط فيها للتبولة؟
2: هلا يعني هلا بده يكون إشي صراحه متناغم مع الطبق، عرفتي كيف؟ يعني حسب هلا في يعني حسب الكميه اصلا، في ناس تعمل تبوله مثلا لست اشخاص ل 12 شخص. وبرضه انا دائما بحكي السلطات فليكسبل كثير، فيها مرونه، يعني عن جد هي بتعتمد على الذوق، شو الانسان بحب. مثلا انا والله حبيت طعم الفراوله معها اكثر بضيف، حبيت طعم مثلا الاشياء الحامضه اكثر بضيف مثلا، عرفتي؟ فهو عن جد بيرجع للذوق، ما في شيء ثابت بالسلطات، ما في قواعد يعني. أوكي. يعني بيختلف عن الكيكات وعن البيستريز وعن المعجنات. هلا هاي التبوله بينبق معها كثير المكسرات. برضه المكسرات بتعطيها طعم وقيمة غذائية كتير عالية.
1: مكسرات على جنب ولا كمان مع بالطبق؟
2: معها، هي أوكي. معها بتنضاف طبعا.
1: أي نوع من المكسرات؟
2: هلا أنا بقترح البيكان وبزور القرع.
1: أوكي.
2: وبرضه ممكن برضه الفواكه المجففة بتلبق معها كتير، مثل الكرامبري.
1: أوكي.
2: شوفي عم نحكي عن إشي كتير كتير مفيد.
1: نعم. كتير. طبعا يعني بذور الخضرة
2: الفواكه،
1: صحيح،
2: يعني خضرة فواكه، في برضو اللي هو الفواكه المجففة، برضو كمان مكسرات. فهلأ بدنا نحكي عن الكينوا.
1: أوكي.
2: هلأ سلق الكينوا وطبخ الكينوا، طهي الكينوا. هلأ هذا موضوع مهم، وبحس إنه في خلاف يعني عليه، كيف يطبخوه. كيف يطبخوا الكينوا؟ يعني أنا عم بشوف ناس كتير مثلا عم تطلع مثلا بوصفات على اليوتيوب، بالفيديوز، بالشيء زي هيك، عم بيعملوا بيعاملوا الكينوا معاملة الرز.
1: نعم. هو كيف لازم ينطبخ؟
2: لا هو هذا يعني مو غلط، هلا إجمالا مو غلط، هي بتطلع معهم مضبوطة، بس ما في داعي. يعني الكينوا في لها طريقة أسهل بكتير بإنه الواحد يطبخها، إنه نسلقها مثل الباستا سلق.
1: وبنرجع يعني منصفيها من المي؟
2: بالضبط. هلا بنحط مي. انا بقول لك عم بشوف كثير شفات رح عم بفلفلوها مثل الرز.
1: لا انا على الصعيد الشخصي بفلفلها مثل الرز. كرماليك عم بسالك. نعم.
2: طب حلو، يعني هاي يعني صار في اضافه معلومه. هلا انا بحكي لك انه هي يعني بتجيب المي بتغليها، بتملحيها، بتضيفيها زيت زيتون، وبنحط الكينوا. هلا الأهم شيء إنه ما يصير في أوفر كوك، يعني ما تعجن، عرفتي كيف؟
1: صحيح.
2: في ناس بتنساها مثلا شوي، لازم الكينوا نوعا ما يضل فيها قرشة. هاي القرشة هيك بتعطي ذكاوة وهيك يعني شعور حلو برضه.
1: أصلا ما طيب إذا عجنت؟
2: لا طبعا. أكيد مش لازم تعجن. وبس هي يعني عبارة بس عن إنه تنسلق مش أكتر، تنسلق بتنترك يعني 10 دقايق، بعدها طبعا انت بتجربي بتدوقي. دائما انا ما بحب اعطي قواعد قوانين. لا. ليه؟ لانه كل غاز عند ست بيت بيختلف، في ناس مثلا الغاز عندها حامل وسريع، في ناس عندها، فدائما بقول انه الست لازم هيك برضه يعني تعتمد على حالها شوي،
1: حتى التناجر
2: والله تاخذ مثلا طبعا التناجر الافران. حرارتها مختلفه، يعني ما في قاعده المطبخ، ما في قاعده، في انه هي ست البيت لازم تعتمد على حالها، على ذكائها، على سرعة بديهتها، انه هي تجرب تذوق تشوف تضيف. هذا هو الفن، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح، الطبخ فن بكل الاحوال.
0: اكيد
2: بالضبط. وهو طبعا الطبخ برضه فليكسبل مرن، يعني بيعتمد برضو على ذوق الست. فهلا يعني احنا السلطه بنت بحال اللي هي التبوله عملناها.
1: نعم.
2: الدريسنج، الدريسنج
1: تفضل.
2: الدريسنج هو عباره عن ليمون، عصير برتقال،
1: كمان
2: خل البلسمك. للي ما بيعرف خل البلسمك، هو خل البلسمك عباره عن خل فاخر جدا، لونه بني ثقيل القوام، يعني وهذا طبعا من انواع الخل اللي جدا جدا مفيده للصحه.
1: نعم.
2: بنضيف برضه زيت الزيتون، دائما اي تبوله سلطه بدها زيت. نعم. زيتون. يفضل دائما الفيرجن اوليف اويل اللي هو زيت زيتون البكيت للسلطات. ملح، تشيلي فليكس، تشيلي فليكس اللي هو عباره عن شطه مجروشه خشن.
1: تمام.
2: وبهارات السلطه، هلا حاليا بهارات السلطه عم بحسها انه هي متوفره بالاسواق بسهوله، يعني
1: صحيح.
2: وبرضه طبعا هاي التبولة بس تحضر تجهز يفضل انها تتقدم باكواب صغيرة بطريقة هيك حلوة لطيفة
1: مع ملاعق صغيرة.
2: بالضبط طبعا كلها بالاخر تنخلط مع بعضها. في شغلة كمان نقطة مهمة ان الكينوا لازم تبرد.
1: نعم
2: بعد ما ان احنا سلقناها صفيناها لازم تبرد وبعدين تنضاف على السلطة.
1: ودوقوا وشوفوا قولوا لنا.
2: بالضبط شوفوا قولوا لنا. في برضه نقطة مهمة اللي هو الدريسنج. حلو ان الدريسنج يتحضر قبل بوقت ينحط بعبوة وينخض عشان يصير قوامه كثيف.
1: نعم
2: يعطي قوام اكثر.
1: تمام.
2: وما ينضف مباشرة برضه على السلطة.
1: اكيد قبل ما نحطهم على المائدة.
2: بالضبط يعني نعم. قبل التقديم.
1: نعم تمام. بدي اتشكرك شيف.
2: العفو حبيبتي.
1: بدك تضيفي شيء قبل ما يدهمنا الوقت؟
2: لا يعني لا هيك بالنسبة لي غطيت الفكرة العامة عن السناكات وحكينا عن التبولة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التبولة المختلفة.
2: مختلفة. يلا نجربيها.
1: لازم نجربها. ايه هلأ بالصيف بحاجة لهيك أمور منعشة.
2: انت اللبنانيين أهل التبولة.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك شيف ويعطيك ألف عافية وإلى لقاءات أخرى مع أطباق هيك مبتكرة أخرى.

0: مباشرة إلى أخبار العالم عبر موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com ومعنا الزميلة خلود.
1: أهلا وسهلا خلود.
2: صباح الورد
1: من
2: الموقع. صباح الخير
1: حبيب. طبعا إضافة إلى كافة الملفات التي تتطرقون إليها في الموقع، لدينا اليوم عدد من الأمور التي نريد أن نتحدث بها معك. يعني اغتيال ترامب، كم مرة صرنا حكينا عن موضوع اغتيال ترامب؟
2: كم مرة تم
1: وبعد في تهديد
2: ترامب
1: في تهديد
2: هناك
1: جديد؟
2: ما قبل الاغتيال ومرحلة التنفيذ وما بعد المحاولة
1: في تلاعب بالرأي العام.
2: ليس لنا أن نحدد، ولكن لنا أن نذكر الحقائق بما حسب بما أوردته أو أورده تقرير لصحيفة الواشنطن بوست. هو التحذير كان من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال وجوده في تركيا. جاء أساسا هذا التحذير من إسرائيل قبل الولايات المتحدة، فيما قيمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هذه المعلومات بدرجة ثقة منخفضة، ولم تجد المعطيات مقنعة بما يكفي. إذن البيت الأبيض والخدمة السرية قررا عدم المجازفة على كل حال بعد هذه التحذيرات. ونقل ترامب سرا وغادر تركيا على متن طائرة عسكرية بدلا من الطائرة الرئاسية. قمنا بنشر مقطع فيديو على الموقع يظهر لحظة تنفيذ العملية حين أخلي ترامب سرا من الطائرة الرئاسية وذهب في طائرة عسكرية. إذن القضية لا تتوقف عند مصداقية هذا التهديد، إذ يطرح مسؤولون استخباراتيون أمريكيون احتمال أن تكون المعلومات الإسرائيلية جزءا من محاولة أوسع للتأثير في قرارات ترامب اتجاه إيران والمنطقة،
0: وليزيد كره ترامب للإيرانيين من خلال هذا الخبر. نذهب مباشرة إلى موضوع شباب بلا عمل حول العالم. أكثر من 60 مليون شاب، والدول العربية تتصدر معدلات بطالة الشباب.
2: نعم،
1: هل بدأ الذكاء الاصطناعي؟
2: هي معلومة تعجب الأرقام في الحقيقة وتعكس ضغوط متزايد على الشباب. تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يشير إلى ارتفاع معدل البطالة عالميا للفئة بين 15 و 24 عاما إلى 12.4% خلال عام 2025، أي نحو 67 مليون شاب، فيما تبدو صورة أكثر حدة بالتأكيد في الساحة العربية، حيث سجلت هذه الدول العربية أعلى معدل للبطالة في شمال أفريقيا. والمشكلة أيضا تتجاوز البطالة، إذ هناك أكثر من 257 مليون شاب حول العالم خارج العمل والتعليم والتدريب. إذن بالتأكيد في خلفية هذه الأرقام يبرز تحول مهم في طبيعة سوق العمل، مع انكماش بعض الوظائف متوسطة المهارات التي كانت تمثل بوابة تقليدية للشباب بالتزامن مع التوسع في الذكاء الاصطناعي. بالتأكيد المنظمة لا تقول أن التكنولوجيا ستلغي هذه الوظائف أو تؤثر عليها مباشرة في المستقبل المنظور، ولكن تحذر من إعادة تشكيل فرص العمل بالتأكيد.
1: حتى يعني لقد قرأت تقريرا سابقا كان قد يقول أنه في فرنسا أيضا معدل البطالة ارتفع إلى 8% في السنوات الأخيرة بعدما كان بين 6 أو 5 تقريبا.
2: نعم، الآن عالميا يقفز عالمياً. إلى 12% في الحقيقة تضاعف الرقم. ونعم التقارير تشير دائما إلى ارتفاع هذه الأرقام وتلمح إلى دور الذكاء الاصطناعي فيه.
1: وأخيرا الكسوف اللي شغل العالم، وبقينا على مدة أسبوع نتكلم عن الكسوف. ما هي أخبار ما بعد الكسوف اليوم؟
2: ما بعد الكسوف وما بعد
0: ما بعد الكسوف برشلونية
2: جدال حسم عن طريق الشات جي بي تي حنان. إذن نعم، لم ينتهي المشهد وهذا العرض السمائي عند كسوف الشمس، إذ كانت ليلة 12 إلى 13 من أغسطس استثنائية فلكيا على عدة جبهات. إذن كسوف شمسي شوهد كليا كما رأينا في أجزاء إسبانيا. من إسبانيا وجزئيا في مناطق أوروبية، لتأتي بعدها ذروة شهب البرشويات حنان. وليست البرشويات،
0: أيوة
2: البرشويات كما تسمى باللغة العربية نعم، تأتي ذروة الشهب هذه لتضيء السماء من أوروبا وشمال أفريقيا وصولا إلى الخليج. وساعد تزامن هذه الظاهرة مع القمر الجديد على توفير سماء شديدة الظلمة وظروف رصد مثالية. إذن هي ما هي هذه البرشويات يا حنان؟ هي زخة من الشهب، زخة كاملة من الشهب، ليست نجوما ساقطة كما تسمى كما يشاع، بل هي جسيمات وغبار خلفها مذنب سويفت تاتل تدخل الغلاف الجوي بسرعة تقارب 59 كيلو مترا في الثانية فتحترق وتتحول إلى خطوط ضوئية خاطفة. حنان إن فوتي هذه المشاهد
0: هناك
2: يستمر النشاط حتى الرابع والعشرين من أغسطس
0: وحنام كمان. لا لا ما حشتري لا نظرات. أنا خذلت لما شفت أنه ليس هناك ظلام وما كان في
2: الظلام جزئي نوعا ما كنا في الظل
0: إنه فهمت إنه حبيبي كان برشلوني أصبح برشاوي
2: برشاوي زخت أصبح زخم
1: الشهب. شكرا لك خلود ويمكنكم متابعة كافة الأخبار على amsi-dualia.com وعلى كافة المنصات على
2: مواقع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا القناة الخاصة على الواتساب.
1: شكرا لك خلود.
2: شكرا.